0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتحية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، ونهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى أن العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس لسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، ومتأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده، وما قادر يوفر لهم الشيء ده. فالشيء ده موجود بكثرة. بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم، في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة في التكاتف بيناتنا نوعا ما، وده الشيء ده بيميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بيميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية، وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشولوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي. فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما الإنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتحية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نتفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية، مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرف إمكانياته ما تسمع، إنت اتصور قدر شنو الفرحة حقتها بتكون موجودة إنت لما تنطيك. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف وكيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم، في موجود بكثرة
4: الجيران،
3: ما قاعد يتفقد. هو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان،
2: قضاء
3: حوائج الناس. وأشياء بسيطة أحيانا أنت تخيل، يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرق معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنهم هم يسووا الأشياء دي. حتى في الأيام العادية مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي. أشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل، مثلا إنت تلقوها مرض فلان دي زوجها مات، مما تمام شو تزورتوها ما ودوت لها هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من كلمة أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكون يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
5: لا صحيح.
3: بأبسط الأشياء.
5: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهله بيقول لك إيد لإيد.
3: والله.
5: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من العيد ده بس ما جيتنا.
3: والله.
5: فشفت يا دلة ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في الدين الإسلامي. ما تنسي.
3: بالطبع أكيد.
4: في صلة الرحم.
3: وفي شيء
4: واحد. بالرحم.
3: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف. ناس عشمانين في نفسهم جدا. تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالا ده الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع دي يقول لي يالا ما تمشي،
5: ممكن ما يمشي. أنا والله ماني
3: رقم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب لي ده ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده محتاج تشيفة تعرفة من شكله، من لبسه، من تصرفاته، من بيت القاعد فوق،
4: من الحالة حقيقة.
3: فما تنتظر إنه هو ولا تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي. وما يبقى حلو ذاته
4: ما ممكن
3: أصلا أطيه ما بتبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير
5: إن الله. شيء كان ولا حلو
3: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بمشي بسأل ده شيء.
5: فنتمنى فرصة انت الإيد دي إن شاء الله بتو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا. الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوية قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟
3: شكرا.
5: وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلتي يعني.
3: شكرا لك على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم. تلقوا المواشي أسهل حاليا بقت غالية، والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بيشكي، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
5: والكلام ده زمان، 3 سنين زمان
3: مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
5: 30 ريال غنم أي واحد.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاته ما لاقي ضحية نوديها، أنا كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مننا إن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح بيه.
5: أقعد عليه حسب قدرتك.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دناتم زولك بعيد منك وشيء كتعرفه مثلا عشمان فوق وقول شنو كم ما قدر وديت لي كلمة طيبة، اتصل فوق عيت لي يعرف انه في زول فكر، اتصل فوق عيت لي. اذا كان في صغير يتيم ان شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما الا بكترتها.
5: بكم كبير
3: بكم كبير حتى لو شيء يقول المهم الزول ده يعرف كي انت فكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد. ده كله بكفي. صحيح الظروف اصلا صعبة وعامة للناس كلهم. اصلا نحن ذات حالنا دي انا دي اليوم خروفي ماشي انت وقاعد نفكر ذات الموضوع عن 30 40 ده.
4: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان سنة الفاتت والقبلة فاتت شوية أحسن، خروف تشي في ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحس قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
3: والله جاوب من الصعب جدا أسا حاليا بشغل ذكرى في رأسنا مرة واحد. فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له سنة دي إلا كان نضبه جداً. فمشكلة كبيرة صراحة.
5: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
3: بيه.
5: طيب أستاذة فتحية، بصفتك إعلامية شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
3: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات لنا إحنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا إحنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى إنه كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع معطاء. أيوة والله مجتمع معطاء أكتر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادم يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف أكتر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية. نعم. إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة. نعم. فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوه يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
5: وبالمناسبة الإيتان الأضحى المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، ما لا الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك شنو يا أخي أنت إيد معنا لهم بسوا.
3: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لهم ما فارق معاهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات العيد الفطر دول ده وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت مع عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك كل أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي. مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصل الخروف البيت 30 ده بيجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
6: خروف
3: ولا أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيبوا له. فأتمنى إنه النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمة. فأتمنى إنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي ليه الشيء ده هين ولا يا لقدر لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس إنه هو مقصر. الراجل لما يحس إنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
5: صراحة والله بيحس بيكونه بضيق وإنت تمشي بيتك وتحس كله أنت مقصر من أولادك وكله الكلام ده صعب شوية
3: جدا جدا
6: صح. نعم أستاذة فتحية أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
3: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما والشيء ده إنت صحيح فرحان بي وكل شيء لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا أصلا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
5: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
3: أكيد
5: حولنا يعني. ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
3: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون بقدم طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته للأرامل للأيتام لأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
6: آمين يا رب العالمين وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة التشادية بألف خير وكل أمال الإذاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم تحياتنا لكم وعيد مبارك.
3: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية وزي ما قلت قبل ده هم ما محتاجين وصية هم بس محتاجين محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي أنطي، لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي، وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
2: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن أعظم رحمة وحج حواء حبيب عم،
4: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
2: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
4: نتمنى لكم متابعة سعيدة ما باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف حنا المنصة دي ومتصوّة، وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بذات فرمهناكم دا سودتو متى؟
1: أوكي، السلام عليكم. أنا كري البلاتفورم دا أول قبل نكري لمينا في اجتماع أنسامبلي جنرال يوم 13/10/2020 لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور مالا، وفي بكان دا الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعية دا شن نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيش لنا ورقه رسميه عند يوم 20/10/2020 من اداره هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا منبر هنا دي جي مثل كم كي
1: الجميع عنده 14 منبر، معناتها الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين، من اي كومين ده شلنا 2 2، معناتها من كومين هنا كارمه، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرميه، من كومين هنا نمنفاره، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. من مشلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وانت اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلميه هنا حرز البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرز البيار وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد في ساحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويتوا جزك اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو سويتوا للشباب؟
1: اول بيولا المويه هو حياه، قلنا شاب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرته جمد مشت في جمعنا فارة سواتا بومبي هنا يدين دا وايد، وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي وايد. من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسا دا شوية يوم في ايام الحر هنا 2022 دا المرين تكلو تعرف شاد دا كلك اكلاتا زيارة، وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايد. زون هنا جمعنا فارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كلك نازا كلك اكلام حوالام في قيترون كلك. قلنا لا لا ما نقود مشي لا نرجو نشوفو شاب اكنا يتعبو ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساق فيد وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنا وركبنا في الايربور رغنا في البحر كلك شفنا حال هنا شعب ده كلك، ومشينا في هيل انديبك سوبر في تير هنا ماني كل شفنا انتنا هنا قزرنا وسوينا تهويه سوينا ابيل للغوفرنمان وللاونجي لبرسون بنفولنت. الحمد لله حكومه قامت والاونجي كل قوم جو لشعب حقنا بعد ان مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله. ده كل البلاتفورم قامت قول الاخر ده سمعته وقوم جاب المساعده لسه ما كمل في ده بس، والبلاتفورم خلطت مشاكل ام بين شباب في الكوره الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كوره عنده مشاكل مع الشباب. كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيفير بال البروجرام كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتا. البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا ليجو باك، وفي الباك ده اول زمان الناس عباتهم عماتهم وقاعدين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم في ده كل المشكله هنا بكو حرام وكده. البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقه وشغل الناس يكتبوا فوقه ما علم الكتير جدا كل الناس ظروفهم بكاب خلاص. يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكوسرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس. وفي ناس نعرفهم هنا ارفع كل انتونا بروس 2 وفي اونجي كل انتونا 5 كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش هنا 3 سنه ده كله جبنا هنا بطل لقينا 50% معناتها اول كان تكفي 70000 ده تكفي 35000 يا سمو ده كله انطلي يا لده 50% معناته تكفي بس 35 ألف تكفي ولا تكفي 70 ده ما أنا نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينام كتمنام في الانستيتيو يونيفرسيتي دي فرام دول كل كتمنام ده كل البلاتفورم شالت نيه قبل يلا مشي غورو ما أنا والزمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي كتير ما عندهم يقعدوا في فيلا ده ويشوا ما بيزمش كتير وشو ما جبي زيارة مرة يكون لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوته هنا وقسمته كل كفي دربة بس قسمته 100% أنت توم ده البلاتفورم سوته بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت أرض مشي من الإدارة وراحت في trois sous-préfectures maintenant la sous-préfecture là nous avons ça l'inspecteur sous-préfectural de l'éducation là fi masaget fi ñame na fara fi mani ko roxna chifna mashakil na yakol la mishana fi mani liginam indum mashakil ana karaba wa indum kalamana warbet wa indum moya shirab la al platform qulna khalas mishkila ma inda alim qulna min bakana ayda njubulin jubulukum betiyo warbet kun solukum qulna al platform al sawata qulna fi al masawata fadal yishikula fi kazalik fi ñame na fara qulna chifna mashakil hanam al gizna da halina wal magizna qulna jina lil idara kallamna hilla mishin ñame na fara في ده كلك لسي ما عند على قلنا ما بكون جينا الاداره كل وصفنا وكلمنا كلك وجينا في مساجد كل اللي جينا ما يغور ما لا قلنا قال عندهم مشاكل ده اول زمان ده الاكل ده حكومه الباران ديلف بكتب يالهم بغرش وهسه رئيس الدوله ان شاء الله الحرار ده قال اكل بلاش مين الاكل بلاش ده هم ما لقوا موي دكتور من حكومه اقرا شويه وخلاص الاكل واقف لا كري وكايب دور مالقيو لا لا قلنا كان كنا انينا شباب قاعدين في بلاتفورم ويلا نهي اللي قادر تقول نقول كيف ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكله شنو ورلنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كريو كايد المايند نكتب نغرف متل كان مشي غير يقول ما اللي غير لا كريو يشيل كايد يكتب فوق ما عندنا قال قلت كم تقر 150 كايد قال لي نذا ما كري ما بيد نقر مشينا بعد 5 مربم جينا جبنا لهم كايد هنا وبيغ هنا كلك ويقول لكم ما سي ولسا ما وقفنا في ده يوم الفطر ميدا مشينا في لسي عرب انا مساجد ده لقينا مزورنا هم قال اني والله مشاكل قال اني قاعد من طرف من الهله ومويه ما في ويلا يقول مين يقول يمشي بيد الناس قبل يشروا الميدا شيء كصعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو حس حالين عندهم شاتو في كل لسي عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راكدين في تراب قلنا ما لهم قال من سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتكم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله حس سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه قاعد يخدم في الهوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قراي بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه قاعد يجري في الاكول وقبلنا جينا في هوبيتال انا مسايد كل جينا شفنا وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الهوبيتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الهوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرمايه ده حجينا ما ناس انا رافينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الريكتير ده في 89 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور نور ده كون ما يكمل هسه ما يكمل
2: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا عندكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
1: لا لا والله يا اسا كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برده وارين ده ان شاء الله واقفين معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلك
2: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره انا شباب ده تشوفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز البيار
1: والله الحياه ما حياه صعب زياره في الهرز البيار شغل الزياره هسه مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم ونطلب منهم الله ينتم الفكر شنو كري انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخل فوق انت معانا قاعدين في البيت 4-5 يال قاعدين قلتين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما يقول هنا من جاي ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده يقول قرا وهو ما لقى شيء ده انا اقول كان قاعد كذلك مش ده ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خلي كري سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
2: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كري هدى ناس فيما مش ضد هنا هم ولا كونتر مثلا هنا واحد انا يعني ما في سياسيين انا يعني شغلنا برا من سياسه جميع قنا ده ما عنده سياسه والناس كمان فيما مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا انا يعني جينا في التلميه هنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا انتنا بروس ليالات ده 70% ده ناس فيهم اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد اللي شغل واحد عند التلمية مسألة اللي هي من رفع ما عند دودة والآخرين تلاتين كل الله يفهمهم ويفهموا إن شاء الله.
2: أنا قديم في نهاية البرنامج ده رسالة هناك شنو أتوجه لكن ليه شباب ولا كن ليه ناس أنا حراز البيئة بصفة عامة كده؟
1: والله يعني أنا أول بأولا ندور من الحكومة شركة هنا ريس السال سو في الجمعنا فاردة شنو يكمل كان كمل شركة ده بروجي ده كمل ده أكون ألفين يال زيارة كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومة بتن أباتور هنا جرماية ده كلها هسا كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه وأباتور ده كان فتح أكون في يالا الشباب قردة أقل شيء كله يقدر يشيرهم هناك شغلنا ألف ألفين ديال يشيرهم يخدمهم هناك وشغل ندور من الحكومة آخر ده أجر ما يدرى فنريد قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومة ده شن يقبل لنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرماء ومكتب جمعينا ده زون ده زون أنا هرادر بيار وما نايو هسا دايما نصاله شغل نورو للحكومة شن شغل نارن قاعد في بيتك انت هناك انت ونار يكتب اسم جمعينا ده وينتله هو حقنا ده ما نينا زلمونا ندور حق حقنا ده يجي في دربة يقبل لنا 5% حقنا شن يساعد للشباب ده ويساعد للهيل ده مشاكل الناس دوق دوق قبل 5% عندنا ده نسو أكتر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زيارة نسو وده شغل نطلب من الحكومة ده ونقول للشعب أنا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النية الجاية ده بس كان شدنا النية ده في أيام الجايين في السنين الجايين إن شاء الله الحرز البيار تخير إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك.
2: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبهر محمد عمر وفي الإشراف الأمام من نور مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

صباح الخير بلنشاهد الحبيبة صبر خير عاصمتنا اليمين الجميلة صبر خير كمان لكل المسلمين والمحبين أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة 75 دقيقة في وسط العائلة تلقوا البلاغات الرسمية العادية الديايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المختلفة المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 28 شهر 5 سنة 2026 بخرمنا في طاولة المراقبة الجوفرنور دومانجافا بونكاكو دايتاندي في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات أكديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ ديرني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض الساعة 7:00 في استديو تروان الأوناما في كارتي جابانغاتو كومينا ندوز يمران دوسما في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي أي صحوة من الصحوات الجميلة نقول فوق صباح الخير لكل الناس المؤيدين الأيد أمس نقول لكم مبروك العيد اليوم الإيد الثاني من الإزاء الوطنية التشادية كم التقليد

0: سمعنا سمعة راديو تشات في كل مكان. نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر. مطلوب من الريتريتي اللي عندهم كارتنا البنك, أنا ريتريتي سيفيل سي ار سي تي, أنا تشات خلي بمشوا في الإدارة, أنا سي ار سي تي وده في نيفو أنا سيرفيس جيسيون, أنا ليفري عشان بشينو الليفري أنا البنسيون حقهم. العملية أنت الريتريتي تبقى حسب الوقت اللي نقول لكم السيرفيس انا جيسيون انا ليفري قائد تلقوا في بورتا 26 وده من يوم الاثنين 1 جوان لحد 3/16 جوان, ومن يوم الاثنين لحد يوم الجمعة بالساعة 8 انا فجر لحد الساعة 12 قبل الظهر. الناس خلي بمشوا بالكارد دانتي ناسيونال حقهم او باسبور مدة لسه ما كمل أو كوبي عن الفيشيه عن الديرني كنترول. واصل بالبلاغات أقدر قبر خلى البكان لديلقان أبو التلوالي ديلقان أبو التلوالي جاء شال القيادة عشان أقدر قاي من أمس في الليل شوبي غابريال بونا ريوي بلغتنا اللوافة عائلة اللوان رمات ألكا نمضان وعائلة كك الشيخ ألكا, عائلة رمات كودي, عائلة الحاج أحمد توم, إيسا بركة, بلامة قوي, طاهر أبيسو, أبشد بركة ويونس صالي. لوم الهزن ببلغوا لسلطان علي محمد نقول فيه وكل أسرته, سلطان أبا محمد دي أنا كسري, شيخ خرسة, شيخ عبد الرحمن, شيخ محمد, شيخ عبيد عبد الرحمن, شيخ جبرين إيمت, شيخ خالد إيمت, شيخ قصر موسى, شيخ عبد الله, شيخ أليفاء, شيخ إدريس جدة, وكل الأهل هني كسري, الأهل هني مسكي, اللوان آدم, اللوان ألكا, الرئيس جريمة, اللوان خالة, اللوان إيسا آدم, أنا أمشلقة, ولكل الأهل النجات والكامرون, الأهل البعيدين والقريبين ومختلف هلال المجاورات, بوفاة أنا ولدتهم وأخوهم اللوان أجد أحمد شيخي مات يوم الطلات يوم طلوع عرفة أو التميس والسرقة, تبقى اليوم الخميس في رمضان تراب قلفي الأهل الله صبرهم, والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. محمد جبرين المعروف محمد جلم, يعقوب جبرين, خالة جبرين, محمد بشارة, آدم الصالح, الحاج أبي حسنة, أبا جيد الطاهر, الضيف أبقاسي, بركة بشارة, حسنة محمد, بشارة آدم, رمض طاهر, توم محمد, أخونا هارونة, موسى عبد الله, قنبوتهم, اللوان فليجي حسنة, بلامة هارونة جبرين, الشيخ ديناء صالح, بلا محمد عبد الكريم, بلا حسن بيري, مالهم خالة ميتو, مالهم عبد الرحمن نور رخيص, مالهم خالة ولد انقلاب, عبد الرحمن إما خرسة أمر, ألقوني أبالو ولد الجد, عبد الرحمن بشارة, الرئيس أمر فلاتة, حسنة الماء أديل, لوم الحزن ببلغوا الخاطر يعقوب, دليقات جابر جبرين, الهاج أب بكر حسن انجيني, الشيخ حسن ماتر, الشيخ جيدة دشوش وكل جماعتهم في جيقولية, معلوم ساكن, التوم رامات, دليقات سيني أب بكر وكل جماعتهم في مدقة, بلاما موسى كوندي, معلوم مالي, دليقات سيني هارونة وكل جماعتهم في أجالي, بلاما الشيخ إدريس وكل جماعته في الظراف, توم جدة, الهاج خالد جبرين, الهاج حسن عبدقين, الحاج ولا بركة وكل جماعتهم في فرشة, دليقاي سين السيد, دليقاي عبد الرحمن مكايلة, المير محمد حسن قلديمة, الشيخ بشير آدم إيسا, دليقاي بيت محمد, دليقاي بزين حسيني, والشيخ ولا فضيلة الاثنين قريب في مبتيوة, اللوان عبد الكريم جرات, معلم عمر أبكر, الرئيس محمد أبكر, دليقاي موسى كومبا, الحاج طاهر وكل أخيانا في مسيرة بكومة, الشيخ أب هلو, الإمام مالم عبد الله في مارس نياخة, الحاج أتوم موسى, الحاج أجيد والمحمد, délégué Hassana, délégué Danna Milimi, Jara Nabi Dokhur fi Wilio, général Abdullahi Al-Aris wa kulla jamaïta fi Njamena, Al-Sheikh Grema, Al-Sheikh Ibrahim Kole, député Bichara Shonko, Al-Wakil Ahmad Tajibrin, Jid Abdullahi Al-Hajj Jid Abdanga, Gombo Mohamed Issa Wald Al-Lawan wa kulla jamaïta fi Njamena, Aylat Imar Masaw, Al-Lawan Jibrin Dungus wa kulla jamaïta fi Njobdi, اللوان أحمد عبد الهادي عائلة بشارة قلي الشيخ بيري هارون وكل جماعة في رزة عائلة أحمد كن فندي كدوم في وكل أخيانا في الكدو سيد جرم وكل أخيانا في البشير الهاج دودو وكل أخيانا في البيطات الهاج تلاف وكل أخيانا في كسري الشيخ جدة إيسا وكل أخيانا في أكا دلقي حامد محمد وكل أخيانا في قلمي بلام عبد الرحمن محمد وكل أخيانا في جوغانا الشيخ محمد قنبو وكل أخيانا في جيقولي الشيخ موسى عبد الله وكل أخوانا في تيري عائلة موسى سامي جدة بلام قجرين وحامد جدة قنين في بطلوالي بلام آدم قنبو وكل أخيانا في أدري ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أمهم وأبوهم جبرين موسى المعروف والرامتة مات يوم الثلاثاء والسرقة تبقى اليوم الخميس في هلة الرياض اللي هي البلامة أبا إيسى طاهر الأهل الله يصبرهم ولا مرهومة الله يغفر ليا ويرحمة ويدخل الجنة الساعة 7:14
1: مبروك العيد كل عام وأنتم بخير يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة سار العاصمة نموان شاري نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية الصباحية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تيجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنا اليوم الخميس يوم 28 شهر 5 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة هنت العالم يحتفلوا أمس الصباح بعيد الأضحى المبارك. إن في العاصمة جمينا العيد بدأ بصلاة هنت العيد في المسجد الكبير ملك فيصل هن العاصمة جمينا، وأما المسلمين الإمام هن المسجد أحمد النور محمد الحلو. المناسبة دي كان بقت في كل الولايات هن تشاد. وتسمو أخبار آخر: المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الأخرى في العالم يحتفلوا الأمس بعيد الأضحى المبارك في العاصمة جمينا. المناسبة بقت في المسجد الكبير ملك فيصل، وأما المسلمين الإمام هنا المسجد أحمد النور محمد الحلو بحضور هنا الوزير الأول النائب ليمان محمد مسألة لرئيس الجمهورية. في خطابه الإمام كان طلب من المسلمين خليه يحترموا كل يحترموا نفسهم من بناتهم ويتحبوا في الإسلام ويخلوا منهم المشاكل. خلينا نسمعوا لجزء من الخطبة عن الإمام أحمد النور محمد الحلو.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم. فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: فبعد الصلاة في المسجد الكبير ملك فيصل هن العاصمة جمينا، الأعضاء هن المجلس الوطني هن الشؤون الإسلامية مشوا قدموا تهانيهم في القصر هن التماي بغياب هن رئيس الجمهورية الكبير هن الحكومة الوزير الأول اللماي أهلنا، وكان استقبل التهاني قدمهم الرئيس هن المجلس الوطني هن الشؤون الإسلامية هن تشاد الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. كان طلب من كل الإيال هن تشاد خليه يحبوا السلامة، وطلب من الشباب خليه ما يستعملوا بطريقة ما كويسة الشبكات الاجتماعية. خلينا نسمعوا للشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
3: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية. إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب، خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
1: الله سمتو ده الرئيس هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. عيد الأضحى المبارك أيضا عيدوه في كل الولايات هنا تشاد. في مدينة مندو هناك المسلمين كان مرقوا بالكثرة وصلوا صلاة العيد. تفاصيل الخبر نسمعه من مندو مع أحمد إبراهيم محمد.
4: عيد الأضحى المبارك هو واحد من الأعياد المهمة للمسلمين، ويعتبر شعيرة من شعائر الدين بامتثالا لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام. بالمناسبة الإيمانية دي المسلمون ومعهم البريفيه أنا مقاطعة لاكوي أحمد عمرو جبريلا قضوا صلاة العيد في الجامع الكبير في مدينة مندو. نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته حج بسيرة النبي إبراهيم عليه السلام وركز عن العافية والتعايش السلمي. بعد صلاة العيد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية لقون الغربي الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس ومعه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو قدموا تهاني العيد للأمين العام لولاية لقون الغربي ألايندنج كلادومباي. بالمقابل الأمين العام لولاية لقون الغربي ألايندنج كلادومباي وكله بارك بالعيد لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو ووصاهم على الوحدة والتعايش السلمي بين كل المجتمعات. وفي الختام الأئمة رفعوا الدعاء لأشان الله يجيب لنا العافية في بلدنا تشاد. مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من مندو نمشو في مونغو هنا كل المسلمين كان صلوا أمس في مدينة مونغو صلاة تل عيد. تفاصيل الخبر نسمو مع جيمي ماتلا مقامر.
5: المسلمين هنا مدينة مونغو مش الأخوان من العالم أيدوا العيد الأضحى المبارك المناسبة هنا الصلاة بقت في المسجد الكبير هنا مدينة مونغو بالهدور هنا مندوب العام هنا الحكومة هنا ولاية هنا جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام صلى المسلمين الإمام النائب هنا المسجد الكبير هنا مدينة مونغو بشارة أيوبة خطبته حجة في الأهمية على الإيد الأضحى المبارك وحجة في الأهمية عن الدين الإسلام طلب للمسلمين خليها بود سوا زي أخوان وبيعيشوا في الآفي عيش السلمي. بعد الصلاة الأعضاء من مجلس الوطني الشؤون الإسلامية على جهة تحته مقدمة حال حج للمندوب العام على الحكومة على ولاية على جهة إلا مندوب شكرام في فيلم السامي الجفوبة وأنتان كثير من الوصايا اللي يصلوا كثير ليسأل الله يجيب العافية والأمن والتعايش السلم في كل الأراضي هنجات أمة وفي برخة ستن. مونغو جيمي متلمة قمر لراديو تشاد.
1: من مونغو نمشي في غوزبيدا هناك في عاصمة ولاية سلها المسلمين مرقوا أمس بالكدرة وصلوا صلاة العيد في المسجد الكبير رضي الله معروف.
6: المسلمين هنا غوزبيدا مثل المسلمين هنا بقية العالم هم كذلك صلوا صلاة العيد بالمسجد العتيق لغوزبيدا. أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون طلب من المسلمين خليه يتقوا الله ويطيعوا الوالدين ويواصلوا الأرحام. كذلك طلب من الشباب خليه يتخلقوا بالأخلاق الحميدة ويلتزموا بالوحدة ونشر الثقافة انت المحبة والسلام. بعد صلاة العيد تقبل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال صادق سدرو دينجا وبتن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يرافقهم سلطان حنادار سلا وبرلمانيين هنت المنطقة ومكتب المجلس الوطني للشباب التشادي فريحة ناسلة برعاسه المنسق محمد أمر بحر. وذلك قدموا تهاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. في الجلسة قدم رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلا فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سلا جلالة مصطفى سعيد إبراهيم وأدهن مجلس الشيوخ لولاية سلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسلا كلهم قدموا تهاني هنا العيد. وأكدوا قالوا هم بقوفوا دائما مع السلطات المحلية في السياسة الماشية فوقها عشان تجيب الأمن بالمنطقة. كل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال صالح سبيرو دينجا حنى الحاضرين بالإيد وشكر جهود هنا الشيوخ التقليديين في جيبين هنا الأمن وقال الإنجاز الكبير الحققات الحكومة ده في جيبين هنا الكهرباء بالمنطقة بساعد السكان. طلب من الشباب خليه يترابطوا ويتوحدوا باعتبارهم هم بس العمود الفقري للمجتمع ويحافظوا للنسيج الاجتماعي. أصدقنا رضيع معروف بإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. المفتشي العامين توزارة عن الإعلام بنت كشل كسير كان نصبت رسميا أمس في مناصبهم المدراء العامون والمدراء الفنيين هنا وزارة هنت الإعلام كان قريبا خطهم أو أينوهم في الوزارة. آخر خبر المنسق عن الجمعية هنت الشباب من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية والتنمية محمد عبد الله الديش بدأ رسمياً أو رأس رسمياً البداية هنت الخدمة هنا الجمعية. المناسبة كان بقت بنقطة صحفية كان سواها في بلدية هنا الجيزي مرنسمة هنا العاصمة جمعنا. بالمناسبة دي محمد عبد الله الديش حجة بالأسباب والأهداف الأسباب اللي خلتهم أسسوا الجمعية دي وأهداف هنا الجمعية. خلينا نسمعوا لمحمد عبد الله الديش.
7: الONG يبنفس هذا قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في تطور هنا الخدمة وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا الشعب تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا البي والديفلوبومال ديرابل هنا دولتنا التشاد. الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دام تي دابا ONG جديدة واجب يقاربوا معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
1: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستديو عندنا الساعة 7:27 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرين في العالم كان يحتفل أمس بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك هني في العاصمة إنجمينا. المناسبة بدأت بصلاة العيد بقت في المسجد الكبير الملك فيصل هنا العاصمة إنجمينا. وأما المسلمين الإمام هنا المسجد أحمد النور محمد الحلو. نفس الصلاة هنت العيد بقت في كل الولايات هنا تشاد. وسموت أخبار آخرة دي النشرة اللي كتبها لكم مصطفى بشار محمد وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوك بي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمينا سمعت راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من الصحوات والأغاني الجميلة. نرجع لسيدة عشان نقول لكم واحد بلاخنا فرحة بشير ولد الشيخ إما هارون ولد الشيخ إما معلم بشارة بشارة حمدان عائلة إدريس الجابر حسن أخو آدم جدة شرك إيسا بلام سيد الجورو الشيخ موسى كشلة معلم محمد فكي كتشو حسنة محمد بشير بشارة الجدة حسن إدريس في هميضي لوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بأروسنا ولدتم الشيخ بشير العروس تبقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هميطة اللي تبلام محمد ولد الشيخ إما كانتون كدادة الساعة 7:36 في استديو تروهن الأونما نمشي نلقوا الفنان الكبير السوداني عبد العزيز مبارك يقول فوق صبر خير ليوم الرسمين ديكو النور صبرا بيتين من الجرمايا ومن المجرويا أبو حمامة أبو حمامة المستمي أنا غديو تشات من جنيبور هو وزوجته مامي أبكر نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد ناجي مويس من بنغور نقول لك مبروك العيد أنت وكل أسرتك مبروك العيد هجزارة محمد شتيما سوات محمد شتيما وكل الأخوات عشت زهرة آدم نقول لك مبروك العيد الزوارة النور الفائق نقول لك مبروك العيد وكل المحبين أنا غادي تشات والناس بيحبوا الأغنية الجميلة والجالية السودانية في العاصمة الجميلة وفي صباحنا البلد نقول لكم متابعة سعيدة وحلوة وجميلة من غادي تشات.

الأخوة العزيزة فاطمة سامبا هناك من قاسي هي وكل إيالها يمي باقملة خدوجي هناك من مخشي دومبولو قاجي كاسر فاطمة قمر كلكم نقول لكم صباح الخير وصباح جميل من غاديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان الكبير كمان نمشي للفنان الكبير الآخر حمد الجابري. نقول فوق الصباح الخير للمستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من حمد الجبري نمشي نلقى الفنان الجاد الراحل الكبير إيسا موسى عشيتيلا عادية صباحية للناس اللي بيحبوا الفنان الكبير الجاد الراحل أميرة إيسا موسى نقول لك صباح خير من غاديو تشاد أسرة المرحوم الدودو أرتين من كارتيه كليمات نقول لكم صباح خير من الإذاعة الوطنية التشادية الإمام عثمان جبرين من فلي العاصمة نقول لك صباح خير أبكر حسيني من دانونة نقول لك صباح خير ومتابعة حلوة وما ننسوا كمان أسرة المستمعة الكبيرة أنا غاديو تشاد الذهب الجمرو جوار الشمو عدم وأما

إنا أم موسى المشى في بيت طعام بدوخة وكل الأسرة الكريمة نقول لكم صباح جميل وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من راديو تشاد والمستمع هناك محمد ابن محمد القوني من الكوكاي كابين تكنيك

تمشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف في حرارة.

بعد ما سمينا الفنانة تشاد راحل الكبير إيسا موسى، نمشي نلقو الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف. هدية خاصة لفاطمة زارة اف زد، فاطمة زارة مؤمن، سمها محمد لابرنسيس دو ديمبي، أجيدة دوغو، منصورة حسن بنت أمدو، جلقي كتومة إدريس صالح، طاهر درمة، عبد الله دنا ادم، انتوني شيشه، علي زادو دنو، كل الناس اللي بيهبوا غاديو تشات في 23 ولايه. جدو محمد بركه من مدينه ابشم درادر هلي تلقادر، متابعه حلوه.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نرجع لتشاتا بلد توماي بلدنا الحلوة التراث الجميل البطحة أدمي تاري بشاي مريداني ده هدية خاصة لدبيتي خزينة جبرين وكل أسرتها من كارتية فرشة أبابا يحيى مدام أحمد أبكر هدية فاطمة عبد الله ماجور أوبيتال تاتشين هدية فاطمة محمد جوجي بارير دبيتي زينب موسى بشير نجمة أسبرو كابين تكنيك

بعد ما سمينا التراث والأغنية الجميلة أدمي تعرفي نمشي نلقى الفنانة حنان الغزال الحي. هدية خاصة للأخت العزيزة هناك من منارة اف ام فنية سيد إما حسن طاهر غزالي قمري زمزم عمر المعروفة بأصل صافي. كلكم نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد فاطمة ينولا فم كابابل FM 92.5 Angal Toklok. Bonjour. وكمان هناك المهيئة الكبيرة من ديجي الرياض هو إبراهيم سيد وكل أسرته.

بعد ما سمينا غزال الحي كمان نمشي هناك ايتي بورو برنس جاكوب ديفاريو هذه خاصة لأساكرنا القاعدين هناك نقول لكم بونجور وبون فيت من راديو تشاد جروب ايال كلمات فاطمة بيدا بسامبا جبرين سورتو غومبو سورتو هارون جاكسون جانانا هناك من كاميرون أكونا إيهامير تورنا من فرنسا سكينة هارون من كارتيه كليمات وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد والأغنية الجميلة نقول لكم بونجور وبون فيت من الإذاعة الوطنية التشادية كامي تكنيكي

الوقت تم ساعدك والإشارة بكت الحلو ما بدوم يبون شوز ندير جمع خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملنا البجب عنا بكلم لكم بكلام سارة ما زمين تلم قايوس ديليغانا سارة في العاصمة جمينا خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن لوم دي بوتالوالي شوفوي غابرييل في طاولة المراقبة قون كاكو داي داندي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد، السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو مبسق من الهشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهشكات، لكن مع الزمن شيء يغير بيجي هو كونسيل ناسيونال تراديشنال.
1: نعم.
2: وده ب ب بموقف انا الرئيس الحالي
1: نعم
2: المارشال محمد ادريس ديبي اتنو انه هو كان ما ما ما مكتب محترف في الدستور التشادي.
1: نعم.
2: كان كوفانو يوم في شهر 1/2024.
1: نعم.
2: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
1: نعم.
2: وكان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23 من يوم ده هو المجلس حاليا شقال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيتيور دي عجر حديث.
1: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد
1: قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف؟ ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي.
1: نعم.
7: ونحن في اللجنة اللي خايمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم
7: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لينا قارين في نقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قامين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
8: شكرا. نشكر العظماء ونشكر الاخوان اللي حاضرين.
1: نعم.
8: والبرنامج نكون بخير.
1: نعم.
8: أنا في زرنا عندنا شيخ كنتا كونتياد وشيخ تربي والمشايخ في الجلال. عندنا لجنه خاصه جاي يعني نتعاش السلم. والشيخ كنتو اي ما شيخ كنتو في منطقه هنوه بل أبدا يعني للتوقيع توقيع على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجلوت أنا التوقيع الآن والسلام. الحمد لله سألنا كل دائم إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
8: ألو.
1: ممكن. نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم.
1: نعم. هل في مشاكل كده بيقعد وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ فدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكرة من الأقوان مختلفة القبائل القديمة.
1: نعم.
8: أنا فكرت ماشين بعض وساهم الحمد لله.
1: نعم.
8: يعني أو بالفكرة.
1: نعم.
8: مشاكل
1: كما فيها. نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية تابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 94 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كويس شكرا.
1: نعم.
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعايش سلمي بين الروحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل القبائل علينا هسه هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا طبعاً ما نروح.
1: نعم.
9: خل أنا سوينا لجنة قاعدة وسوينا لجنة عايشة في بين الرفيجي ولا تقطنكم الرفيجي يقول إذا أربع كام. لا نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده. نسوي جلسة نقوم جروب جروب درج كوديك درج كوديك درج كوديك عشان يفك كل البحرين ما يسجد. مرير ما يسوتو.
1: نعم.
9: وفي مشكلة قبل الأريم ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة قد نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم. نعم.
9: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت صحة.
1: نعم.
9: على سبيل المثال جالس نسوق كل جالس سواء أي واحد يشتري كوي يبيه له أنا و.
1: نعم.
9: بعد ذلك من دون جروب سواء سواء نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي يسوي هنا.
1: يعني حاليا انتوا ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كونتوا حتى الاداره كلها واقفه معانا في كبيرته وطويله.
1: نعم.
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وفهمان يجينا صعوبه بتاعتنا كوالي.
1: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوالي فوقهم مستمر
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
9: قبل المشاكل تكون طبيعي.
1: نعم.
9: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان جماعة صلت.
1: نعم.
9: مشاكل دوق هما جبهي ما دخل تجري بعين أو كلون جري دبل بعد شهر جاتي من دمالي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة، كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة، محل هنا مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
10: شكرا نشكر كثير في السؤال قدمته لي.
1: نعم
10: علينا في شريف بغرميدة. نعم الحمد لله لأن شريف بغرميدة من الدهنة. نعم قال الكرد كله قال شريف بغرميدة وعليه شبه كالترسلان مانجا من دايما ليلة ونهران يسوى تانسل يسوى.
1: نعم
10: لأنه يمشي بأسف دلتا جدا تعطفة وحسن قمنا شعب السيمة كلامنا.
1: نعم
10: ده نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده ما في حاليا بأننا قريم في أمن وعمان شفون حوار كان نقول حصل في شريبة غرميك يما جاب عبالنا داوس يا حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله
1: ودون طول الشاب دي كانتون ما شاء الله خلاص كملوه وغيري حصل
10: حاليا
1: عافي. نعم حاليا نعم شاب دي كانتون حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
10: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشاب دي كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم ويعني شغل كان بيهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سوء وبعد ده ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصاله كده ما في. وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول نفوش في عافي وسلامه بدون فتن لان التعيش سن ده اللي البرطاني يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريبة قريمة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريبة قريمة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها دخلات كويسة وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج.
1: نعم
2: بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت تطورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجهد الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغدة وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلو بد نازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو كونسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسهل اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي. الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عندهم مشاكل. نحن ما دارين المشاكل تجي في بلدنا دارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادو في نمرة التليفون 91-53-53-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي.
7: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
7: هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم حجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة ميتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتامة، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبها السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
11: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتوا حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتوا قدرتوا حليتوه؟
11: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فهمه زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
1: نعم.
11: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيجتمعوا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة كم قايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب كل اللي شاركوا مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجو.
1: نعم. شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
12: لا لا لا المسألة دي فينا أي ديسنترالي أي جلي بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء دي مستوانا جلي عنام كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن دي شخوران جيس كان جلي نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتندا بوجي بكانا لينا مالينا مالي إدارة كله الأنسام لقول إنترانشير مسألة كان فيه.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسباب مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
9: أنا في محلنا كنت مشكلة قبلية مرة كان ماشي
1: هنا
9: مشاكل
1: أساسية
9: للمشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبلي كده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا بريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي منازل تم بكرير بروبلم
1: سامش أيوة واصل نعم
9: شخص في سنسيبليزيون ورم كلام ريزو سوسيو ده ما تسمو
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجالي، تفضل بكر.
13: الرقم الرزوع
1: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
13: أنا معكم.
1: أيوة نعم يتكلم.
13: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وبلدان دول.
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
13: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي، شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
14: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
14: الحمد لله.
1: نعم.
14: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
14: خلاص تمام.
1: نعم تفضل.
14: كويس.
1: أيوة تفضل.
14: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم زادقة قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وعادين ده بحموشوا الشعب وعادين بلوزو دول وعادين بلوزو دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله.
1: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
15: الأسماء بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور
1: جراء. نعم. نعم.
15: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
15: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد
1: المطعي. نعم
15: وخاصة
1: طبعا السيد عبد الكريم كبير ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
16: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. يتفضل.
16: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
16: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب السكنسي قاعدة. الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا سكنت في الحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ريت يستفقوا. هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله وين المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلى بلد تجيبوا ولا إلى بلد تجيبوا بنفس خلاص قاعد ده يعني تعرف قديم أنت نسينا الأكاديمية قاعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
1: نعم.
16: شغل كهاس القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة قسمة لخيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق الخانون وهذا كل الناس قالوا كل شغل حساب ما في له نار وكان قالوا انت وكذا انتو كلفوك بالإدارة خليتوا كون زول عادل بس هو شغل المشكلة بتاعه البني آدم ما بخالفوا ده كيف البني آدم بخالفوا لكن بعد خلاف كمان خليكوا كل يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيك قد حدودة بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كبه تاني يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قارين بدأوفهم هم عندهم ما بخصدوا بقول أنينا كل نهم نفسنا بالنهاية خلاص تشوف أي ما هم خلابنا في شغل آخر فتهموا أبو يعني في الناس اللي هم قارين بقوا قوما بقوا قدا في النهاية يعني بشول الجهة بقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوا معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية.

0: الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61 53 55 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود لسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
1: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد، أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد. أنا واحد يقول لي أنا ندور العدالة، العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفري ترشنال ده ناس واعيين، ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيف ده كان طوغان حجر حديد بأن كلم قال الريزوس وشو ده هو عقبة، لأن بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفرية شلون ده ما بتبيسه إيديها، ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسرة حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي، ده الشيء الحال.
0: نعم. شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
2: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط، لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها

0: فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة، رؤساء الكنتونات، السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
2: شكرا كثير لبرنامجك.
3: نعم.
2: كان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدره نشاركه فوقه. وكلمتي الأخير أنا نقول نجل الجهد للتوئية، بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
3: نعم.
2: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق أمين ما فاهمين، وكان نزود التوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة. وكذبت أنا خصية هدية الأخير.
1: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
4: نعم وأدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تجا لمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي جمعنا في خدمة، وممكن بالتوجيه التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير، ومش الما زملان بهجو لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدر نرجع فكر ونقدر نزيد التوعية للشعب.
3: نعم.
4: الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق الداخلي دائرين دائما.
3: نعم.
4: وأبدا الشعبين بيسيب فيها والسلام بالآخر.
1: شكرا شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
5: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكاك أرتين جمنا.
3: نعم.
5: وأشكر الناس أنا ما قدروا صول البروغرام ده.
3: نعم.
5: البيرو هيك قدر لقاوك أنتوا في البروغرام وشاركتونا.
3: نعم.
5: ألوم يعني كل السلطات التقليدية أنا كانت كل سجلك بصموه في الراديو ما يدري معنا كله بصمه يكون على الجيلة ده.
3: نعم.
5: دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون ألوم كانتون كي سلطان كي أمباكس وشانتون كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتاعي سير مدا خليه وتو.
3: نعم.
5: في كده بيجي له مشاكل ده سترايز برضه وكلام رجل سجيو ده من الناس ما كانوا يفضلوا الجماعة ما كانوا رجال سوديو.
1: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتو حجر حديد بولاية والداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتو لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
6: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
1: لي. نعم
6: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 50 و6 شهر.
1: نعم
6: أنا عمري والأربطاي سر.
1: نعم
6: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
1: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو
6: 50 و6 سنة. أنا عمري والأربطاشر سنة أنا لم يشدة كانتو
1: وحس حاليا
6: شدة كانتو حاليا لكل.
1: نعم أيوة كلمتك الأخيرة.
6: أنا تقول أنا أقول شو بيتعرف شلون يشرب غيري. أنا مشي حياتنا كل ما تيجي كلام أنا فنجي بس أنا شاب بس يعني تهيز السن بس ما أصير مشاكل. ولا كتاب ولا يمام نروم. نخدم ولا شعبنا ولا ولا وطننا شاب. كتير وقت سنين بكان شاب يجي مشكلة شاب تقطع فرن كذا كان قال كل كذاب. كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا.
1: شكرا شكرا.
6: نخدم ما نخلو.
1: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
6: أخوانا جونا من برا كل خديه نقول ما خذهم خديه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف
1: نقول. إن شاء الله شكرا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
7: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثفوا الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
7: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
8: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم
8: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير. نحن كنا نعرفه مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
8: مرة
1: نعم.
8: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
8: وذات بكل اللي مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سينا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأهوال. الله يا أبي مراد الله كما إنا غيرانا من جسلام. Allahu ya dada tamayna dirana da gorra dana diye salorin mi kawru mi yemaira gatoki mi bu wejeru yoki mi geta kara dana bellu ki se wale o gullu wen azara kaude digulwi war babino na jagorro.

0: وش بكاك تشالي علي كابتن علي ابن علي مروكواي كان جامين انصور دينا دا غلر كرينجني تشا يوسف يجدو ماونا دو وكين ديا انديا ساميسانو كابين تكنيك سانوي كيان كريو ايمانويل
1: la gira rapigale

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسم انا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. المستمعون الكرام من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم 11 من ذي الحجة لعام 1447 الهجري الموافق 28 من مايو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، ففي تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان توجيه الأكاديمي لممتهني شهادة الثانوية. المستمعون الأفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط وتنشيط محدثكم آدم صابون موسى هناك في الهندسة الإذاعية الفنية السنوية. انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمر الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ناقش الدكتور سيتاك يومباتنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع سعادة السفير الصيني لدى البلاد وانغ شين، ناقش سبل تعزيز التعاون فيما بينهما خاصة في مجال تعزيز التعليم العالي والتدريب المهني ووضع استراتيجيات مستقبلية لدعم المنظومات التعليمية التشادية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا يستقبل السفير الصيني سعادة وانغ شين اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة تطوير أداء النظام التعليمي والتكوين المهني وكذا وضع استراتيجيات طويلة الأجل ترمي إلى خطط وطنية شاملة لتطوير قطاع التعليم. السفير الصيني سعادة وانغ شين عقب خروجه من اللقاء صرح للصحافة أنه خلال اللقاء تمت مناقشة العديد من المواضيع والمقترحات البناءة التي تسهم في دعم النظام التعليمي، مضيفا السفير بأنهم سيعملون مع الجانب التشادي من أجل تنفيذ الاستراتيجيات التي تم طرحها والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون التربوي بالشكل المطلوب، مشيرا السفير إلى أن تشاد ودولة الصين تربطهما علاقات مميزة في كافة المجالات، كما تسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم في البلدين وبين الباحثين والمسؤولين والأساتذة العاملين في هذا المجال، فضلا عن توفير برامج تدريبية متطورة لتمكين المعلمين مهنيا.
1: ترأست أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية دكتورة غولي كوجي، ترأست فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الدورة الشهرية نسخة هذا العام 2026. كان ذلك بمدرسة بوت البقرة في الدائرة السابعة للعاصمة أنجمينة. محمد عمر إدريس.
3: معا من أجل عالم يحترم القواعد، شعار هذا العام للاحتفال باليوم العالمي لنظافة الدورة الشهرية دورة 2026، والذي يدعونا إلى التعبئة الجماعية للسلطات والشركاء والأسر والمجتمعات. النائب الأول لعمدة الدائرة السابعة نودومباي بونير أكد التزام دائرته للوقوف جنبا إلى جنب مع السلطات التعليمية والشركاء بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة صحية ووقائية. أكد التزام دائرته للوقوف جنبا إلى جنب مع السلطات التعليمية والشركاء بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة صحية ووقائية شاملة للفتيات في مدارسنا ومجتمعاتنا، موضحا أنه لا ينبغي لأي فتاة أن تتغيب عن المدرسة أو تفقد ثقتها بنفسها بسبب الدورة الشهرية. ممثل منظمة اليونيسيف بالبلاد ليسانو كليستيني ذكر أنه لا تزال العديد من الفتيات الصغيرات يواجهن صعوبات تتعلق بنقص المعلومات وعدم كفاية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة. أمينة الدولة في التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة دكتورة غولي كوجي قالت أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي في مجتمعاتنا حول النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، موجهة رسالة خاصة للفتيات مفادها أن الدورة الشهرية ليست مرضا ولا مصدرا للخجل، إنها علامة على الصحة والحياة ومرحلة طبيعية من مراحل نموك ومرحلة طبيعية من مراحل النمو. هذا وفي نهاية المناسبة قدمت وزارة التربية عبر شركائها أدوات ومنتجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية لصالح تلميذات مدرسة بط البقرة.
1: قام وزير الطاقة والمياه كان بباسالي مارسالين بزيارة إلى مدينة بونغور حاضرة ولاية مايوكيبية الشرقية، وذلك من أجل الوقوف على مدى تجهيز الأعمدة الكهربائية لمشروع إنارة المدينة. رافق الوزير في داخل المدينة خلال تجوله المندوب العام للحكومة لدى الولاية عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل.
4: تأتي هذه الزيارة بعد مرور 3 أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع من قبل رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا منتصف شهر فبراير الماضي، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز خدمات الكهرباء وتحسين ظروف المواطنين. وخلال الزيارة توقف وزير المياه والطاقة كنابي باسالي مارسيلان بمركز تجهيز الأعمدة الكهربائية، حيث اطلع على مراحل تصنيع القوالب وجودة مواد البناء المستخدمة، كما استمع إلى شروحات مفصلة من القائمين على المشروع الذين أكدوا أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة، مشيرين إلى أنه تم حتى الآن تجهيز ما يقارب 900 عمود كهربائي. وأكد الوزير على أهمية احترام المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المناسب، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة السلطات المحلية لسير الأعمال وحرصها على إنجاح هذا المشروع الحيوي. من جهته أكد سيديمي حرصه على متابعة أعمال هذا المشروع الذي يعكس إرادة الحكومة في الحد من معاناة المواطنين مع أزمة الكهرباء. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رسميا مدينة غوزبيدا تحظى بمحطة طاقة شمسية بسعة 2.5 ميجا وات، حيث تم تدشين هذه المحطة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا صادق سيبيرا. تفاصيل مع رضية معروف.
5: خطوة مهمة في تاريخ ولاية سيلا، حيث حظيت مدينة غوزبيدا بمحطة للطاقة الحديثة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بسعة تصل إلى 2.5 ميجاوات مع نظام تخزين 5 ميجاوات في الساعة ومولد احتياطي بسعة 550 كيلومتر فولت أمبير، وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية لتسهيل وصول الطاقة لسكان مدينة غوزبيدا. بداية رحبت النائب الأول لأمة مدينة غوزبيدا ظهر عبد الله بالحاضرين، كما أشادت بهذه البادرة التي ستسهم في تحسين حياة السكان، معتبرة بأن الطاقة هي محرك التنمية. من جهته المدير العام للوكالة من أجل تطوير الكهرباء الريفية وإدارة الطاقة أديريم يونس دوسة محمد قال إن هذا المشروع هو تطبيق لسياسة مشير جات ضمن الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية أثناء فترة الانتخابات. في خطابه المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء سادي صبير دينغا أكد بأن هذا الإنجاز يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وبقص في الشريط، فإن مدينة غوزبيدا تحقق حلما يراودها منذ سنين، وإن إنارة المنطقة أصبح واقعا ملموسا بفضل السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية في ظل ولايته الحالية. غوزبيدا رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد ورشة عمل لتقييم مشروع دعم منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان في تشاد، والمعمول أو الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
6: أطلق مشروع دعم منظمات المجتمع المدني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2023، ومن المقرر أن ينتهي في 30 من يونيو 2026. في كلمته رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكس أوهانزو أوضح بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي دعانا إلى تنظيم هذه الورشة، مضيفا بأن هذه الورشة تمثل مرحلة أساسية في تنفيذ هذا المشروع، حيث أنها تتيح فرصة قيمة لتقييم الأعمال المنجزة. من جانبها رئيسة قسم الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في تشاد آنيا سوكوفاكس أوضحت بأنه تم تقديم 14 منحة ل14 منظمة مختلفة مختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تشاد، الأمر الذي يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الكرامة الإنسانية وتحسين الوصول إلى العدالة. هذا وتهدف الشراكة بين الجهات المنظمة إلى طرح الآراء التي من شأنها التكيف مع هذا المشروع، بما يعمل على ضمان الحقوق وتحقيق الأثر المستدام على المدى الطويل.
1: إلى ولاية كانم، في تلك المنطقة يعمل السكان على إنتاج العطرون بالمنطقة، طريقة الاستخراج تقليدية عفواً، لكنها في نفس الوقت تقضي الحاجة أو تسد جانباً من الإنفاق الشخصي لسكان هناك. أهمية هذا الموضوع جذبت انتباه أونما ماو بإعداد هذا التقرير الذي عده موسى أمبودو عبد الله ومع مصطفى بشارة محمد من هنا العاصمة الجميلة.
7: في قلب صحراء كانم يختبئ كنز معدني إلى وهو العطرون، فبالرغم من استقلال هذه الثروة يتم بطريقة تقليدية وفي الهواء الطلق عبر استخدام معدات بدائية، حيث يقوم المنتجون باستخراج طبقات العطرون المتكونة من تبخر المياه المالحة في الأودية، وبعد استخراجه ينخلي العطرون ويجفف قبل نقله إلى مختلف أسواق الولايات والدول المنطقة. ويقول تجاني علي بكر أحد منتجي العطرون في وادي بورا، وهي منطقة تقع على بعد 18 كيلومترات من نوكو:
8: يعد هذا المورد الطبيعي ثروة مهمة يتم استخراجها وتسويقه محليا وإقليميا، كما يصدر إلى عدد من الدول المجاورة مثل نيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها، ويشهد هذا المنتج طلبا كبيرا، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة تأثر الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
7: يتميز عطرون كانم بأهمية خاصة بسبب نقائه العالي، الأمر الذي يدفع الناس إلى الإقبال الكبير عليه، ويعد استخراج هذا المورد المعدني ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر مصدر رزق لعدد كبير من السكان ويساهم في تعزيز الإيرادات المحلية رغم إن نشاطه لا يزال تقليديا.
9: استغل هذه المورد مع إخوتي منذ سنوات طويلة، أبلغ من عمري 79 عاما، وقد ورثت هذه المهنة عند والدي وهو بدوره كان يعمل فيها منذ زمن طويل لا أعرف مدته، وبفضل استخراج العطرون تمكن بعض الأشخاص أما تحقيق الثروات، أما نحن فالخليل الذي نجده نستخدمه في تسجيل الأطفال في المدارس وشراء الأدوية وتلبية احتياجات الأسر الأخرى، وعندما تأتي الشاحنات لتحميل العطرون فإننا ندفع عيدنا الضرائب، لذلك فالفائدة لا تعود علينا وحدنا بل إن الدولة عيدا تستفيد من أموال.
7: غير إن الأودية القنية بالعطرون أصبحت في الأواني الأخيرة مهددة بارتفاع منسوب المياه الجارية المالحة التي تغمر مواقع الاستخراج وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ويرى المندوب العام للحكومة لدى ولاية كانم إسحاق كوتي يعقوب إن استغلال هذه الثروة المعدنية تستحق التحديث.
8: أوضح أن موقع الاستغلال غمرته مياه الأمطار مما أثر بشكل واضح على نشاط الاستخراج وأدى إلى تراجع العائدات التعدينية، ولهذا السبب سيتم السعي إلى مخاطبة الجهات المعنية للنظر في سبل مساعدة المستغلين التقليديين على تصريف هذه المياه بما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع الإيرادات الضريبية التعدينية لصالح الدولة.
7: ويضيف المندوب على الرغم من أهميته اقتصاديا واجتماعيا للعطرون، إلا هذا المورد يواجه عدة تحديات تتعلق بالتطوير والتصنيع.
8: نعم، سيتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المناجم ووزارة التجارة، حيث سيوفد مسؤولون ووزراء إلى الموقع لمعاينته ميدانيا والعمل على تحديث استغلال معدن الأطرون في هذا الموقع بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع العائدات.
7: وفي هذا السياق يوجه المنتجون نداء إلى صانعي القرار من أجل إنشاء مصنع لاستغلال العطرون بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز إيرادات الدولة.
1: أعلن ظهر اليوم نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور هارون إدريس حميد أعلن من الأراضي المقدسة عن تعجيل رمي الجمرات أو اقتصارها في يومين، وذلك نسبة لارتفاع درجات الحرارة الحاد بالمملكة العربية السعودية. هذا الإعلان جاء بعد التشاور مع وزارة الحج. عبد الجاي عبد المكرم آدم من هناك.
10: تأسيا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قرر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن تعجيل رمي الجمرات في أيام التشريق في يومين. وفي يوم الجمعة الموافق 29 يونيو يغادر جميع الحجاج التشاديين مشعر من المقدس قبل غروب الشمس إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة التحلل الأكبر. النائب الأول للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور هارون إدريس حامد:
11: الشمس هذه صعبة فلا بد من أن نتعجل، فقررنا أن نتعجل، نجلس اليوم نبيت، يجب علينا أن نقول بالتسهيل والتيسير في الحج، تستطيعون أن ترموا بعد صلاة الصبح.
10: وعقب ذلك قدم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة إدريس دوكنيا ديكير أن حصيلة عمل اللجنة خلال موسم حج هذا العام.
12: علينا السنة فاتت شلنا الدل، معناه آخر خدمات.
13: السنة شلنا سي بلس،
12: معناه ما نقدر نشيله. انتو حجاج ما هي شلالينا ما نقدر نشيله، كان نشيله يكون بفلوس زيادة. وفي الجاج تقولوا لنا لا لا لا، الحجاج واحد ببيع بقر، واحد ببيع خنم، واحد ببيع خلة، وهاي سويتوا لنا خال يا أخواني. الحاج ما سوسيال، كان عندك موين الدال، كان ما عندك الأول. اليوم تشيلوا أفريكين، تشيلتوا كأفريكين كقايتيني كفيوة في زندة ما في مطلوب.
10: المناسبة توجد بختم أكثر من 250 عودة قرآنية من قبل المشايخ والقراء وحفظة كتاب الله الذين عكفوا منذ أن وطأت أرجلهم الأراضي المقدسة، تضرعا إلى الله بأن ينعم على الحجاج بالتوفيق في أداء مناسك الحج، وأن ينعم البلاد بالأمن والاستقرار.
1: نعم عبد الجليل، تقبل الله تلاوة القرآن ودعاء المشايخ هناك، وجعل بلادنا مستقرة آمنة ومطمئنة. ننتقل إلى الصفحة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الخميس يتناول محمد عمر إدريس أهمية التنوع الثقافي التشادي.
3: احتفل العالم مؤخرا باليوم الدولي للتنوع الثقافي في شهر مايو الماضي، وهنا في تشاد يحمل هذا الاحتفال صدى خاصا، فمع وجود أكثر من 300 مجموعة إرقية وعشرات اللغات وتنوع واسع في الموسيقى والرقص والمأكولات والتقاليد والمهارات، تتمتع البلاد بثراء ثقافي استثنائي، لكن هذا التنوع قد يكون مصدر قوة كما قد يتحول إلى مصدر للإدام الثقة والانقسام عند إساءة فهمه أو استغلاله. فما العمل إذن لتحويل هذا التنوع إلى قوة دافعة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي؟ أولا، علينا أن نعترف على بعضنا البعض بشكل أفضل. لا يزال الكثير من التشاديين يجهلون ثقافات المجتمعات الأخرى. يجب على المدارس ووسائل الإعلام والمهرجانات والمراكز الثقافية أن تولي اهتماما أكبر لجميع ثقافات البلاد دون استثناء. ثانيا، علينا تشجيع التبادل الثقافي بين المحافظات والشباب والفنانين والمجتمعات المختلفة، فعندما نتشارك الموسيقى والرقص والقصص والوجبات تتلاشى الأحكام المسبقة تدريجيا. من الضروري أيضا تعزيز اللغات الوطنية وحماية التراث الثقافي ودعم الفاعلين الثقافيين الساعيين إلى تحقيق التماسك الاجتماعي. وأخيرا، يجب على كل مواطن أن يدرك أنه لا توجد ثقافة أفضل من الأخرى، فالتنوع الثقافي في تشاد ليس نقطة ضعف، بل هو ثروة وهوية مشتركة وفرصة لبناء السلام والعيش معا وتوحيد الأمة في تعددها. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج، أستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود في التحرير والإعداد، أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب لمشاركة الفني سانوي كينو كريو. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

خلالك نور هل وغبان خلالك هل نور وغبان خلالك نور هل وغبان وأشرق داهك الأكوان صيامك صح للأبدان.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان توجيه الأكاديمي لممتهني الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: طبعا الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهك يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي للترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل رغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبتي، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتيه بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر به.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أن نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربع سنوات. أنتم ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لما كنا شباب إننا إحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، أو ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا، هذا حاصل. فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد، لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجنينة، نحن وجدناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي السنة الأولى والسنة الثانية عندما جاءت المنحة مش وصل، هذا يكون مكسب لهم وزيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ساعه، وهي تعرف أنها سلسلة. الله بفضلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: هتروف هل بيتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جاد دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حولة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل مجال. فلذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس، مثلا عندما يتخرج من كلية التربية يقول له عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بصير معلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير من ذلك. يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مسألة التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالم للدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقلها 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضر خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور كنت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوه أنت تقدر تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة أو سبحة نادر جدا، تقدم مسابقات وكذا خلاص. وأنا عارف إنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت وتر فلافنا يعني. أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع؟ لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرس لي بأن يدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذا التخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطريق. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يعني يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: رفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني الأداء، لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث. فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحالة الثانوية، المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما نريد يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ دكتور. خلاص في السنة الأولى يتعود مثلا المسموحين، السنة الأولى المسموحين، هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني، لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في السنة غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تمنى يعني ليس بالضرورة أن يمنى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
1: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين بالجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج في الجامعة عنده حتى في الشرع؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادتك.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالى للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمال لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات العادية والرسمية والدعايات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الخميس 28 شهر 5 سنة 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة شيف دو شيف جان بابيكي، في طاولة المراقبة في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرة سانويك يوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة نمشي نسمع البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة مولانا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، ما بقي لنا سوى أيام فقط لإيد الأضحى المبارك، فنريد أن نعرف الإنسان المسلم يضحي بأي أضحية من الأضاحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نهنئ الأمة الإسلامية والمسلمين في هذا البلد بعيد الأضحى المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عيدا مباركا ويرزقنا السلامة والصحة والعافية والإيمان، وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين. أولا الأضحية هي سنة تسبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم الأضحية سنة واجبة على كل بيت مسلم قدر أهله عليها، لقوله تعالى فصل لربك وانهر. أنا كل بيت ممكن الناس يضحوا إذا كان عندهم قدرة، ممكن الأب يضحي والأم تضحي والبيت تضحي، وحتى الصغير كان عنده مال يشيل من مال هذا يضحوا له.
1: نعم.
2: دي سنة، وكثير من الناس بيشوفوا الأب بس، لا، المرأة إذا كان هي غنية هي تضحي، البيت غني، الولد غني، الطفل غني، كله يضحوا له لأن سنة ويجد ثواب فضلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمل ابن آدم يوم النهر أملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإن هالة تأتي يوم القيامة بقرونها وأطلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا كلام الرسول. والحديث الثاني الرسول يقول وقد قالوا له ما هذه الأضاحي، الأضاحي شنو حكمها، فائدتها شنو؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها، نلقى شنو منها؟ قال بكل شعرة حسنة، كل شعرة سواء من البقر أو الغنم أو الإبل لو ضحيت أي شعرة يكتب لك حسنة. فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ما هي الحكمة من الأضحية؟ هو أصلا تسمى ضحية وأضحية، ما شوي تقول لها ضحية وتسمى أضحية. التقرب إلى الله تعالى بها، لقوله تعالى فصل لربك وانهار، وقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هي سنة إمام الموحدين.

يوسع يوم العيد على الإيال ويصدق على الفقراء والمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يعملوا، لأن يوم فرح المسكين كل يفرح معانا. أولا شكر الله تعالى أنا ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن كما السؤال الأول اللي انت سألته، بعد ما ذكرنا حكمة الأضحية وفضل الأضحية، ما حكمة الأضحية وبدأت متى السن اللي يسبح أو ينحر؟ لأن ممكن في بلد ما في غنم إلا بكر، في بلد ما في غنم ولا بقر إبل، كذلك تنحر إذا كان يصب عليهم أن يأتوا بأغنام، لكن الأفضل الغنم. ومن الغنم الضأن، إذا لم يوجد الضأن المعز، إذا لم يوجد المعز ولا الضأن نمشي إلى البقر، إذا لم يوجد البقر نمشي إلى الإبل، لكن بوجود الضأن لا ننتقل إلى المعز. هكذا من الضأن أقل من الجدع، وهو ما أوفى سنة أو قاربة. ما نات جدع من الغنم تم سنة 12 شهر وزيادة، أو قارب السنة 11 شهر 10 شهر. مثلا الغنم الكبار دين إذا كان تم 9 أو 10 وقارنت مع غنمنا الآخرين دين بيكون أكبر منه ذات. ومن المعز والإبل والبقر لا يجزو أقل من التنية. التنية بيقول الشيخ الشريف بيقول التنية، بقرة تنية، غنم تنية، الشمل أيضا تنية، لكن التني في الغالب يطلق على البقر. إذن وهو من المأز ما أوفى سنة، لأن المأز كبرى ما بيكون مثل الطعن، عشان كده لا بد يتم سنة وأكثر. ودخل في الثانية شهر شهرين كمان في السنة الثانية، السنة 13 شهر 14 شهر. وفي الإبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة، وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في الثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. الرسول قال كده، ما تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. كان بيجي صعوبة وجود المسنة كمان تصبح ضأن. والمسنة من الأنعام هي التنية. أها في عيوب، عيوب في الأنعام كان قلنا الآن الإبل والبقر والغنم، لا بد أن تكون سليمة من كل نقص في خلقتها، فلا تجزو العوراء أين واحد، ولا الأرجع البين أرجها لتضلع، ولا الأضباء أي مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن من أصلها، قرنها ما في مرة واحد، أو كمان عندها أذن مقطوع. بس عندنا بالنسبة للأذن قطع معناته إذا جاوز الثلث ما يوم، لكن كان ثلث وأقل يجزي، والضنب ما ينقطي ثلث، كان الضنب طول القطع ده ثلث تم دم يوم، لأن جمال البهيمة في الضنب. ولا المريضة ولا الأرجاء، وهي الأجفام هي معناته المريضة كل ما تنفع البين، العلماء قال البين مرضها، بيكون الزور كان شافها كلها بيقول مرضانا. ولا الأجفاء باطلة لا مخ في إظامها، دي كل ما تنفع. أفضلها ما كان كبشا أقرن، أفضل ده كبش أب قرون زي بقرون تب قرون عديلات. إذن وقت الذبح صباح يوم العيد بعد الصلاة، إذا كان واحد ذبح يقول مرر مرارة قبل نمشي الصلاة ده ما بقى أضحية، بعد ما يمشي ويجي تاني يذبح له أضحية جديدة، ده بيسموا ضحية، دي كمان لهم صدقة. ده بالنسبة للمعلومة دي من الفضائل أو من المندوبات. الإنسان كان داير يضحي، ما يزور بيدور بيضحي ده من أول الشهر إلى يوم العيد، يذبح أو ينهر، بعد ده يقلم الأظافر ويزين شعره، ده مندوب من بداية الشهر إلى يوم العاشر هنا العيد. عشان كده النبي قال المندوب إذا كان إنسان فعل يؤجر، وإذا كان ترك لا يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وذلك إذا أهل شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم، الرسول قال كان شفت هلال ذي الحجة ده كان الضحية شهر ضحية ده، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحيه، يمتنع ما يشيل شعر هنا إبطينا ولا هنا رأسا ولا هنا دقنا ولا القدامة ولا أظفار هنا يدينا ولا رجلين، يشبه نفسه زي الحاج. يوم ما الحاج كله هناك رمل جمرة كان عند زبيها بسبها بيسموه هدي في مكة، هنا نحن الماء مشينا كان حقنا بيسموه ضحية، بعد ده قول بيشيل السكين بسبح هانينا كل نشبه نفسنا بالحجاج، عشان كده ما تأخذ من الشعر ولا الأظفار إلى، لكن الزول الما بضحي ده ما داخل الموضوع ده يا ناس. وفي ناس بيقولوا الزول اللي بضحي ده ما يأخذ الشعر ولا الأظفار ولا يرقد مع مرته، قل لا لا ده كلام زادوا زيادة، ما عنده مكان كلمة ما يمشي لمرته ده لا لا، أو مرة عنده

0: وراجل ما عنده ضهير. قالوا كي انا عندي ضهير ده ما نرقد معك. لا لا لا ما قالوا الشريعه قالت ما في الشغل الممنوع ده ما تزينوا ولا تشيل اظفاركم تقطعوه. النبي عليه الصلاه والسلام كان ضحى عن امته لان المسلمين كلهم ولا عندهم مال عشان يضحوا واحد في حياتكم ما يضحي لان يموت. اذن النبي عليه الصلاه والسلام ذبح كبشين في حياته اثنين. مش الكبشين ده لا هو ضحى كثير وهدى كثير لكن في يوم من الايام كان ذبح كبشين وقال اللهم هذا عني وامن لم يضحي من امتي. الكبش الواحد حقنا والكبش الواحد انا امتي من الرجال والنساء الله ما انتهم ما ضحوا ماتوا دين هم كل شاركوا في الاجر. عشان كده الضحيه لاهل بيتك مأوينك عيالك الناس القاعدين تحت ايه نفقتك تدخلهم بالنيه وقت الدائر تسبح ده شيل النية يا ربي الأطفية دي هنتي أنا وهنا أهل بيتي كل الناس اللي قاعدين كل شعركم في الأجر وتسبح. لكن ما بعد الزبيحة قال إنت فلان إن شاء الله دخلتنا والله نسيت سنة آخر أو تمتي بي لهم آخر كمان حقهم هم يسبحوا هذا أفضل. والإنسان ما يتغالى لأن دي سنة نحييها الأطفية سنة الإنسان الأحيى سنة الرسول حيؤجر.
1: شيخنا والإدى له آداب الإنسان ينبغي أن يتأدب بها نريد أن نعرف تلك الآداب حتى لا نخالف آدابنا الإسلامية التي أمرتنا بها شريعتنا الغراء.
0: من الآداب أولا ليلة العيد المسلم من المندوبات يحيي هذه الليلة وورد في الخبر أن من أحيا ليلة العيد وليلة نصف من شعبان لن يموت قلبه يوم تموت القلوب. ونحن في هذا البلد سلفنا الصالح يحيي ليالي العيد حفاظ كتاب الله بيحيوا ليلة العيد بحلقة قرآنية ببتوها من البقرة إلى الناس. أنا أشوف بعض الحفاظ خلوها وبعض القواني خلوها حتى الشيخ الكبير بيجي في الحلقة بعد إشاء تاع عشرة كده يبدو هذا يشيل سمن سمن سمن سمن سمن إلى الصبح ده
1: يختم
0: القرآن بيختمه وبتنافس فيه كمان إنت كلها بتعرف سيه حفظك جيد لما يجي أو كمان تحييه بعبادات أخرى من الصلاة النوافل أو بالذكر أو بالمدايح النبوية هذه كلها تعتبر إحياء ليلة. بعد ما نصبح من السنة الواحد يغتسل حتى الأوين والرجال كله يغتسلوا حتى الإيال اللي هم شوية عاقلين بيعقلوا العبادة هم كلها نأمرون بالغسل زي غسل الجنابة سنة. ومن النعم الله قال وأما بنعمة ربك فحدث خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن نظهر نعمة الله إذا كان عندنا رزق نلبس لباس جديد عشان نظهر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك وحدث انت كل تلبس لباس سمع مرتك كل تلبسها إيالك أولادك وزويك عشان تظهر نعمة الله وتظهر الفراء وتظهر الشكر. وبعد كده إذا كان الشمس طلعت الناس بتوجه إلى الصلوات الأوين والرجال حتى الإيال اللي بيعقلوا حيمشوا حتى المرأة الحائضة رسول قال المرأة الحائضة كلها تمشي لكن ما تصلي وتشهد دعوة المسلمين وحتى الأوين المحبوسات المخدرات كلها تمشي لأن تشهد الصلاة وتشهد دعوة المسلمين إذا كان هي ما حائضة. إذا كان حائضة تمشي تجلس والناس إذا كان بيدعو الله كمان تدعو الله وبعدين لو ماشي تكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إما تكبر ساكت وإما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما برفع صوت عالي ولا بسر منخفض تسمع نفسك ومن يمشي جنبك. والمرأة تكبر سرا إلى وصول محل الصلاة. إذا كان بنصلي في المسجد قبل ما نجلس ناخذ تحية المسجد. إذا كان بنصلي في النقعة من مشينا نجلس ما في تحية لأن ما في تحية مسجد نواصل في التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإما الله أكبر الله أكبر بالتكبير نواصل إلى مجيء الإمام. الإمام جاء خلاص لا إقامة ولا أذانة طوال الإمام يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وراها كمان ستة تكابير بعد جزء سجدتين الله أكبر يستقل يقوم فوق يكبر خمسة تكبيرات من دون تكبيرة القيام دي ما يحسبها خمسة تكبيرات بعد التكابير الفاتحة والسورة وفي الركعة الثانية كلها بعد التكابير الفاتحة والسورة ويسلم بعد السلام عليكم الإمام يخطب خطبة تتعلق بالعيد ويتحدث عن سنة العيد والأضحية وإذا كان في مسألة اجتماعية أو وطنية كل يقولها عشان يوعظ الناس زي الأيام مشاكل هسه اليومين ده بتاع فيسبوك وتربية الأولاد ومشاكل كثيرة اليومين ده عندنا. خليه يأخذ موضوع كده بعد ما يتكلم عن العيد والأضحية ولو دقيقتين ثلاثة ينبه على المسلمين بأمر اجتماعي أو أمر ديني أو أمر وطني عشان كمية الناس زي اللي حيطلعوا من البكاند ويرجع بيوتهم بيكونوا في كلام جديد اليوم إمام قورة ده الدليل من الخطباء يقولوا كلام ده. بعد السلام عليكم إذا كان الإمام الأفضل ده يكون عنده كبش كبشة ده أطيت يجيبه محل الصلاة يسبح وبعد كده الناس كان رجعوا في بيوتهم يسبح لكن بالعسب بعض الأحيان سيئنا ذات ما عنده أضحية ده يا ناس إيه والله زول إمام كبير يصلوكوا صلاة العيد أنتوا عندكم أضحية وسيئنا الإمام ما عنده أضحية ما نقوله حرام ليكو لكن والله ثقيلة شوية.
1: شيخنا في مسألة مهمة جدا وهي التكابير في أيام العيد تبدأ 200 وتنتهي 200.
0: التكابير هي تبدأ من ظهر يوم العيد. ظهر عن يوم العيد الواحد مجرد السلام عليكم كان الإمام ما نسي يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 مرات وإذا كان الإمام نسي طوالي المأمومين يقول الله أكبر طوالي كبر ما يرجو الإمام منا كان شاف الإمام نسي ده طوالي هم يرفعوا التكابير. إذن يوم العيد عندنا 4 صلوات الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الثاني 5 صلوات ده من الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الثالث نفس الشيء الصبح الظهر العصر المغرب والإشاء يوم الرابع الصبح لو كبرنا خلاص يوم رابع العيد مثلا العيد يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء لو صلينا الصبح كبرنا راح ينتهي 15 فريضة
1: تمام إن شاء الله وشغلنا في عدد ولا
0: لا 3 مرات إما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد مرة مرتين 3
1: نعم في كل الأوقات دي.
0: في كل الأوقات إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ المراد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والاستقرار وأن يوحد كلمتنا ويحده حكامنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى.
1: أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه المعلومات وعلى ما تقدمونه للأمة الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة تقبلوا تحيات أسرة الحلقة الإخراج أبو بكر حسن بخاري وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى أبو بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين وسامعين تهرانو تشات بعد ما سمينا ركن الدين العظيم كمان نرجع عشان نقري لكم البلاغات اليوم ماشي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخو قدو مادنجارا سريا تليرو عندما كان في كارتيا دينيو سكسيون 2 إلو 118 لو 1 خليها جل عجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة عند الكداسر لشيء مهم بخص بكانك كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا وفا بلا ما آدم حسنة الحاج آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في هلال المجاورات بمماتنا بيتم أنصبيب آدم ماتت أميس الأربع وسرقت ابن بكر الجيمي في خشخشايا كانتون أفرق نكرر بلا ما آدم حسنة الحاج آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بوفاتنا بيتم أنصبيب آدم ماتت أميس الأربع وسرقت ابن بكر الجيمي في خشخشايا كانتون أفرق الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا جلالة السلطان محمد إجي لك الشلة كاسر اللوان إبراهيم جد مهدي محمد توردي الهاج ساكن الشيخ عزيز محمد أبو أمين ساكن أغبش ساكن دلقي محمد أحمد بشارة أبكر إبراهيم حسن عبيد ألقوني برقجي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام فكي خرسة الإمام هارون جدة اللوان جبرين دونغوس محمد حامد إبراهيم السيار شيخ بشارة قريمة محمد جبرين جقرة فلاتي أمر حامد موسى محمد خير الله بلاما بشي جيمي بلاما حسن مهمت دليجي موسى آدم وكل أخيانا في بلتيات أيلة دقيق شيخ عثمان الفاروق شيخ محمد تمبرية شيخ عمر أبشنب شيخ محمد المصري شيخ ديناء بلاما خرسة البشير إبراهيم محمد بشير جبرين الشريف عمر صالح حسن لبن بلاما إبراهيم في البكي بلاما كواس نصر إيسا شيخ آدم مخالة الشيخ جبرين آدم دليجي موسى أشنو دليجي رماد عبد الله دليجي إيساب بكر دليجي جيم الشايب دليجي آدم نغدوبة دليجي آدم إدريس دليجي فكي سيني شيخ خرسة شيخ عمر أبرس دليجي دنمي ليمي دليجي جيم الجيت دليجي سيني عثمان دليجي سيني السيار دليجي بول أكا دليجي الحاجة جدة دليجي إدريسة في متكون دليجي الحاجة آدم كيسة محمد آدم المعروف بكريشي اللوان حسن عبد الله وكل أخيانا في قوي عبد الرحمن أبكر الوزير الدكتور عبد الرحيم يونس علي الدبيتي محمد أحمد لزينة اللوان كشلة دنديني محمد كو دليجي كواس محمد الفايتم آدم دنا دنجوس دنجوس رماد براما نور تربيل اللوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناصر إلفي والهلال مجاورات ب مماتنا بتم خديجة وردي مات ليت الأربعاء ليلة الخميس وسرع تبقى مبكرة جيمة في كارتية مشاقة هيلي تدليجي محمد أحمد بشارة نكرر جلالة السلطان محمد يجي لك شلة كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي محمد توردي الهاجة ساكن الشيخ عزيز محمد أبو أمينة ساكن أغبش ساكن دليجي محمد أحمد بشارة أبكر إبراهيم حسن إيبيت القوني برقجي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام فكي خرسة الإمام هارون جدة اللوان جبرين دنقس محمد حامد إبراهيم السيار شيخ بشارة قريمة محمد جبرين جقرة فلاتي أمر حامد موسى محمد خير الله بلاما بشي جيمي بلاما إسر مهمت دليجي موسى آدم وكل أخيانا في بلتيات أيلة تدقيق شيخ عثمان الفاروق شيخ محمد أمبرية شيخ عمر أبشنب شيخ محمد المصري شيخ ديناء بلاما خرسة البشير إبراهيم محمد بشير جبرين الشريف عمر صالح حسن لبن بلاما إبراهيم في البكي بلاما كواس منصور إيسا شيخ آدم مخالة شيخ جبرين آدم دليجي موسى أشنو دليجي فكي سيني شيخ عمر أبرس دليجي دنمي ليمي دليجي جيمة جيت دليجي سيني عثمان دليجي سيني السيار دليجي بول أكا دليجي الحاجة جدة دليجي إدريسة في متكون دليجي الحاجة آدم كيسا محمد آدم المعروف بكريشي اللوان حسن عبد الله وكل أخيانا في قوي عبد الرحمن أبكر الوزير الدكتور عبد الرحيم يونس علي الدبيتي محمد أحمد لزينة اللوان كشلة دنا دينيني محمد كو دليجي كواس محمد الفايتم آدم دنا دنجوس دنجوس رمات وبلاما النور تربيل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بتم خديجة وردي ماتت الأربعاء ليلة الخميس وسرعة تبقى مباكرة جيمي في كارتية مشاقة اللي تدليجي محمد أحمد بشارة على هل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا حسيني كوسا محمد حسنة كوسا حسنة الحاجة إدريسة منقاش محمدية حسيني آدم جبرين بلاما موسى أبكر شيخ محمد أبكر إيسا الضيفة معملوم توم بلاما إبراهيم بشير رمات حسيني قاسي عبد الله الضيف شيخ محمدية سمعين هارون إساقة الوكيل آدم جبرين شيني علي رمات كتشو خالة حلوف فتشو دقلة الإمام جامع عبد الرحمن الإمام دنة جدة الحاج رماد توم أبكر توم جيمي دقني الإمام محمد الإمام حامد محمد عثمان محمد إيسا جبرين آدم مارادونا محمد خميسة جيمي شيني ود اللمير كلهم في بجوغانة كبير لهم الحزن ببلغوا لبلام عبد الرحمن عمر شيخ جبرين آدم بلام عبد الرحمن بقاسي بلام إيلي عمر بلام النور إبراهيم شيخ أبقريس مؤمن بلام محمد جبرين بلام عمر محمد شيخ هارون الجيت شيخ عبد الله بنيه شيخ أزرق محمد بلام يوغو محمود المنصور بلام جبرين نكرتو بلام عبد الله جبرين بلام محمد دقلي شيخ ميمت مايو بلام أبجيد داداي بلام حامد حسيني بلام هارون أبافيل بلا ما جبرين الجابر بلا ما جيت حسنة بلا محمد المندراي بلا بركة نوام شيخ ميمة أبافيل بلا ما تيرام مجدة بلا ما بشارة هليليف بلا ما جدة شدرة بلا ما الحاج جدنا بلا ما أحمد أمر بلا ما يسيني بركة بلا ما رماد محمد بلا ما بكوشة محمد شيخ شرك نكور بلا ما بكر آدم ميلندو بلا ما أبا إيسا بلا ما أحمد توم بلا ما أمر خميس بلا ما نجوان ندودو بلا ما إيسا جيل شيخ أدو أبا كوشة بلا ما أمر رمضان بلا ما حسن آدم بلا ما توم جرما شيخ أخي أبقاسي بلا ما أحمد تألي بلا ما محمد تقنبو بلا ما أبكسير عبد الرحمن بلا ما هسيني بلا ما هارونا هسيني أبكر عبد القادر بلا ما هارون آمر شين بلا ما جدة باقم عائلة القوني آدم مصطفى عائلة جبرين نولا شدة الحاج يونس صالي كوسة فلاتي بلام عبد القادر مبدي شيخ محمد دقاش حسن جبرين عائلة الحاج رمات أبكر شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر آدم ولد النظيف آدم إبراهيم دلقي محمد إيسا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم وأبوهم كوسا قاسي مات أمس في الليل والسرقة تبقى مباكرة الجمع في بجوغانة كبير هلي تبلامة موسى أبكر الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا أحمد محمد أبوبان يوسف محمد أبوبان صالح محمد أبوبان آدم محمد أبوبان أحمد محمد شيخ بشارة سيد بركة أحمد محمد أحمد جد عبد الرحمن الحاج هارون أبو حوا بلام هارون آدم حسين هارون عبد الله الصوف عبد الله يوف يوسف كيدو حسن أخي صالح عمر إبراهيم القون عبد الله عبد الرحمن بلام محمد أضي بلام عمر أبكر آدم ولد النظيف عبد الله ميكائيل مالم موسى محمد حسين كويا بشارة توم شيخ مؤمن طاهر حامد محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأخوهم محمد دناء المعروف بمحمد أبو بان مات اليوم في مات اليوم الخميس والسرقة تبقى أمباكر الجمع بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيا أنقبو شاريمير نكرر أحمد محمد أبو بان يوسف محمد أبو بان صالح محمد أبو بان آدم محمد أبو بان أحمد محمد شيخ بشارة سيد بركة أحمد محمد أحمد جد عبد الرحمن الحاج هارون أبو أوى بلام هارون آدم حسيني هارون عبد الله يوف كيدو حسن أخي صالح عمر إبراهيم ألقون عبد الله عبد الرحمن بلام محمد أضي بلام عمر أبكر آدم ولد النظيف عبد الله ميكائيل معلم موسى محمد حسيني كويا بشارة توم الشيخ مؤمن طاهر حامد محمد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أبوهم وأخوهم محمد دناء المعروف محمد أبو بان مات اليوم الخميس والسرقة تبقى مباكر بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيا أنقبو شاريمير الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل جنة الساعة 7:13 دقيقة بعد دقائق نلقوا النشرة الدارجية كم التكنيك؟

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمجرس العاصمة أنا وائد إن دي صباح نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع شيء يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار اللامسائية هنتلم يوم الخميس يوم 28 شهر 5 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزير هن الله تعليم العالي والبحث والتدريب المهني دكتور سيتاك يامباتينا بني كان استقبل اليوم الصباح السفير هن الله جمهورية الشعبية هنت شين في تشاد سعادة وانغ زينينغ. الهدف كمان التقوية هنت العلاقات بين المؤسسات هن الله تعليم العالي هن الدول الاثنين. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: المقابله كان بيجد بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا مع سفير هند دوله الصين وانغ شينينغ. دا هدف عشان يحج الطرفين وزير التعليم العالي والسفير الصيني في جانب تطورين نظام التعليم العالي والتكوين المهني في الوطن، بزياده لا يحددوا استراتيجيه سمينه تمشي لمده طويله تبني الخطط الوطنية لقطاع التعليم العالي. بعد ما مرق من المقابلة السفير الصيني وانغ شينينغ وضح للصحفيين وقال أنا وقت قابلت وزير التعليم العالي الدكتور سيتاك يومباتنا دا هجينا معايا في مواضيع كثيرة وأفكار عندها أهداف شاملة تدعم النظام التعليمي. السفير الصيني زاد في كلامه وقال دولة الصين تخدم مع دولة تشاد لعشان ينفذوا الاستراتيجيات الكان خصدوا فوق الدولتين في التنمية التربوية بصورة سمحة. وفي الأخير شرح السفير الصيني للصحفيين وقال بلدنا تشاد والصين تربطوا مع علاقات تاريخية مفيدة في كل الجوانب تعزز التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم البربط البلدين والمفتشين والمسائل والأساتذة القاعدين بخدمه بواسطة يوفرين برامج تدريبية حديثة. بدأ يقدر يقوي المعلمين في مواصلة المهنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في تشاد.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. الوزير هن العلمي والطاقة باسالي كانابي مارسلين كان قام بزيارة أمس يوم الأربعاء يوم 24 مايو سنة 2026 في مدينة هن بونغور عاصمة هن ولاية هن مايوي كبي صباح الفيزيت دي. الزيارة هدفها عشان يقيم الخدمة هن المشروع هن البنى هن المخطة هن الكهرباء هن بونغور. الوزارة هنت التربية الوطنية بتعاون مع منظمة هنت اليونيسيف كان بدو رسميا اليوم الصباح في مدرسة وإيكول هنا بطل بقر باحتفال باليوم العالمي هنا النظافة هنت الدورة الشهرية الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية قولي كوجيه كان رأسة بداية العمل بحضور أن المير هنا بلدية هنا ستم أرندوس. مع تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
3: كلنا سوا من أجل عالم يحترم القواعد ده شيار هنا السنة هنا الاحتفال باليوم العالمي للنظافة انت الدورة الشهرية دورة 2026. الشيار هنا السنة ده بوجودنا عشان نسوي التابعة والتوعية الجماعية للسلطات والشركاء والأسر والمجتمعات. قال الأمير الأول هنا الدائرة السابقة أنه دومباي بونير أكد التزام دائرته للوقوف جنبا لجنب مع السلطات التعليمية والشركاء عشان يدعموا كل المبادرات والنشاطات الهدف قوين بيئة صحية ووقائية شاملة هنت البنات في المدارس ومجتمعاتنا. الأمير وضح بكونه ما في أي فتاة تغيب من المدرسة أو تفقد ثقتها بنفسها بسبب الدورة الشهرية. قال الممثل هنا منظمة اليونيسيف في تشاد لسانو كلاستيني قال يحس كثير من الفتيات الصغيرات قاعدين بواجه صعوبات تخص نقص المعلومات وعدم كفاية الوصول لمرافق هنت الرعاية الصحية المناسبة. كان لي أمينة الدولة في التربية الوطنية والثنائية اللغوية وقوين المواطنة الدكتورة جولي جوجي قالت بكون اليوم العالمي هنت النظافة هنت الدورة الشهرية اليوم ده بيمثل لنا فرصة مهمة عشان نكتر التوعية في مجتمعاتنا بخصوص النظافة الصحية وقت الدورة الشهرية تجي. أمينة انت الدولة قدمت رسالة خاصة للبنات بكون الدورة الشهرية دي هي ما مرض ولا شيء بخجل منه، هي ألامة انت الصحة والحياة ومرحلة طبيعية من مراحل انت الكبر. نذكر بكون في نهاية المناسبة وزارة انت التربية قدمت بواسطة شركائها أدوات ومنتجات انت النظافة الصحية وقت الدورة الشهرية وده لفايده تلميذات مدرسة بط البقرة.
1: محمد عمر إدريس انتظركم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. ورشة هنت تقييم هن المشروع بخص المساعدة هن المنظمات المجتمع المدني اللي تخدم في مجال هن حقوق الإنسان والدفاع هن حقوق الإنسان في تشاد. العمل كان بدأت لهم الصباح هنا في العاصمة الجميلة في رادو سومبلو. المشاركين اللي هم أكثر من 50 مشارك جاي من الولايات ومن العاصمة الجميلة. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: المشروع البدء الجمعيات حن المجتمع المدني حول المدافعة لحقوق الإنسان والناس اللي بيدافعوا لحقوق الإنسان في تشاد. المشروع ده بدأ من سنة 2023 وبيكمل يوم 30 شهر 6 الجاي. كل الممثل وهو بس رئيس المكتب حن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكس وانسو قال بكونه المشروع القريب بكمل ده الهدف منه يقوي كفاءات حن الجمعيات حن المجتمع المدني من جانب بيساعدوا في النشاطات اللي بقوموا بيا الناس اللي بيدافعوا لحقوق الإنسان. وكلم بأهمية الورشة التدريبية وقال بكونه الورشة دي هي خطوة مهمة في خطان المشروع ده وبنتي فرصة واضحة في صوان التقييم حن نشاطات المشروع وأيضا يقيموا النتائج اللي بتمرك من الورشة وأيضا يختاروا الأعمال الأديلة ويلقوا حلول للأخطاء الحصلت وأيضا الصعوبات اللي بتواجههم. كل المسؤولة حن قسم الحوكمة في المندوبية حن الاتحاد الأوروبي في تشاد آيان سويكوفاكس أنتت بعض من الاقتراحات في إطار المشروع ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية وقالت بالجملة 14 من الاقتراحات المهمة ل 14 من مختلف المنظمات اللي بتدافع لحقوق الإنسان. ومن خلال الدعم هنا جمهورية تشاد بوصف النية المشتركة لأشان يقووا الكرامة الإنسانية ويحسنوا في التسهيلات هنا لقيان العدالة وأيضا تحسين المساواة ويحموا التجمعات الضعيفة. نذكركم بكون الخطوة المثل دي القاموا بها المنظمين دول تنتي الفرصة للمشروع أشان يقدم في مصلحة حقوق الإنسان ويضمن لهم نتائج هنا عملهم في المستقبل البعيد.
1: محمد أحمد عبد الكريم. المرجين هنا العطرون في ولاية كانم قاعد بقى بطريقة ما رسمية وفي ظروف صعبة مرات وده نظرا لأهمية هنا العطرون في استعمالها في كل المجالات. حاجة هو حبيب عمر
5: في لب صحراء هنا كانم كنس معدني ملبد وهو الأطرون فبالرغم من استغلال هنا السروة القاعدة بتتم بطريقة تقليدية وفي الهواء التلق بواسطة هنا معدات بدائية المنتجين قاعدين بقوموا بمرجين هنا طبقات الأطرون المكون من تبخرة المياه المالحة في الأودية بعد مرجينا بنقلوا للأطرون وبيجففوا قبل ما ينقلوا في مختلف الأسواق هنا الولايات ودول المنطقة.
2: يعد هذا المورد الطبيعي ثروة مهمة يتم استخراجها وتسويقه محليا وإقليميا كما يصدر إلى عدد من الدول المجاورة مثل نيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها ويشهد هذا المنتج طلبا كبيرا غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة تأثر الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
6: Nous avons constaté ces derniers temps les ressuscitements des eaux dus au changement climatique.
5: Tujani Ali Bokar, Wahid Mimuntijin Hanal Atron, Fi Wadibur, Wahimantiga, Bitaga, Fi Masafa Hana 18 km, Minoko.
7: Nous exploitons cette ressource avec nos mains depuis des années.
8: استغل هذه المورد مع إخوتي منذ سنوات طويلة. أبلغ من عمري 79 عاما وقد ورثت هذه المهنة عند والدي وهو بدوره كان يعمل فيها منذ زمن طويل لا أعرف مدته. وبفضل استخراج العطرون تمكن بعض الأشخاص أما تحقيق الثروات. أما نحن فالخليل الذي نجده نستخدمه في تسجيل الأطفال في المدارس وشراء الأدوية وتلبية احتياجات الأسر الأخرى. وعندما تأتي الشاحنات لتحميل العطرون فإننا ندفع عيدا الضرائب، لذلك فالفائدة لا تعود علينا وحدنا بل إن الدولة عيدا تستفيد من أموال.
5: بتميز العطرون هنا كانم بأهمية خاصة وده بسبب هنا النقاء الآلي وده الأمر اللي كان بخلي الناس كلهم بدوروه بشكل كبير. والعطرون هو ركيزة أساسية هنت الاقتصاد المحلي، هو قاعد بوفر لقمة هنت الإيش لعدد كبير من السكان، وهو بيساهم في قوين الإيرادات المحلية بالرغم من نشاطه هو قاعد بدائي وتقليدي. والأودية الغنية هنت العطرون أصبحت في الوقت الأخير محددة وقاعدة بترتفع. المندوب العام حن الحكومة القاعد في ولاية كانم إسحاق كوتي يعقوب قال استقلال حن الثروة المعدنية دي بتستهيق الكثير.
9: أوضح أن موقع الاستغلال غمرته مياه الأمطار مما أثر بشكل واضح على نشاط الاستخراج وأدى إلى تراجع العائدات التعدينية، ولهذا السبب سيتم السعي إلى مخاطبة الجهات المعنية للنظر في سبل مساعدة المستغلين التقليديين على تصريف هذه المياه بما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع الإيرادات الضريبية التعدينية لصالح الدولة.
5: المندوب العام حن الحكومة القاعد في ولاية كانم إسحاق كوتي يعقوب قال العطرون بالرغم من أهمية الاقتصادية والاجتماعية هو قاعد بواجه تحديات كبيرة بتتعلق بالتطوير والتصنيع.
9: نعم سيتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المناجم ووزارة التجارة، حيث سيوفد مسؤولون ووزراء إلى الموقع لمعاينته ميدانيا والعمل على تحديث استغلال معدن الأطرون في هذا الموقع بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع العائدات.
5: نذكركم بكون المنتجين حن الأطرون بيقدموا نداء لصناع القرار عشان يصنعوا لهم شركة اللي بتمرق لهم الأطرون، والهدف منها ليزيد الإنتاج ويقوي إيرادات عند الدولة.
1: أجهوا حبيب عمر. نختم الله نشرة من قزبيدة هناك في عاصمة هنا ولاية السيلة. السلطات كان ودت واحد مخطة هنت كهرباء المناسبة بقتل عمر الله صباح ورأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية السيلة. تفاصيل الخبر من قزبيدة نسمو مع راديو معروف.
10: خطوة مهمة في تاريخ هنا ولاية السيلة مدينة هنا قزبيدة أخيرا بقت عندها محطة للطاقة الحجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والجروب المولد الكهربائي بسرعة يصل إلى 2.5 ميجاوات مع نظام حنا تخزين 5 ميجاوات في الساعة وجروب احتياطي في أهجة 550 كيلو فولت أمبير، وده في إطار سياسة هنك الحكومة عشان تسهل وصول حنا الكهرباء لسكان حنا مدينة قزبيدة. في البداية رحبت النائب الأول لأمدة مدينة قزبيدة زهرة عبدالله بالحاضرين وقالت أدل للأمل السمي هلقان فوق رئيس الجمهورية وده في تنفيذنا الحلم البيج حقيقة بفضلنا جهودة، وقالت الكهرباء دي تساعد في تحسين حياة السكان. قال المدير العام للوكالة من أجل تطوير الكهرباء الريفية وإدارة الطاقة أدارين يونس جوسة محمد قال المشروع ده تطبيق لسياسة هنا مشركات ضمن الاستراتيجية الشعلاء رئيس الجمهورية وقت فترة حنا الانتخابات بخطابة المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلا الجنرال صادق سبيل دينغا أكد قال الإنجاز ذا بطء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبقتئين حنا الشريط مدينة حنا قزبيرة تحقق حلم كبير قادم بوجه من سنين كثير ودا جيبين هنت الكهرباء بالمنطقة بيجي واقع ملموس بفضل حنا السياسة الشارع رئيس الجمهورية في ظل ولاية هنت الحالية والبيضة رضيع معروف الإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:30 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. النشرة اللي كتبوا لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشارة محمد محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وأحجها وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا سانوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: La les populations socialement bu hormon blam sa indiza good makum ana good pics efficace manara jojat bouger ma vie population so basma

مرجنا السيرة وبنات الحلة ماشينا السيرة صبيان الحلة مرجنا السيرة

سمينا سمعت تراديشات بعد ما سمينا النشر الدارجية وسمينا شامينا غنينا نجل السيدو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم الشيء عبد العزيز والفكي حسيني فكي حسيني مؤمن محمد ولد الدليقية عبد الرحمن حسيني لوم الفرحة ببلغه لأمر عجيت مؤمن عبد الرحمن حسن محمد هارون أوزيل والشباب من مرمضوجي عبد الله أحمد كاكو محمد قطية رمات أمر والشباب من أمبتة وكيل حسن إبراهيم رخيص والشباب من الرنجاجي دبيتي أم محمد نور أخي والشباب من الدقي الكبير شاي محمد توم كتو دليجي إيسا بكر والشباب من الدقي الزيفا دليجي جبرين حسيني والشباب من الدقي الكبير أبو أمر حسن أحمد آدم والشباب من الدقيل مكايلة الشاب دي بارك جبرين رمات حسين مكايلة والشباب من فرشة ماجرويا آدم أخي والشباب من الشاب القوز الشباب من كارتين مشطيرة في كسري الشباب من كارتين يبو في كسري الشباب من كارتين دمب في نجمينة ولكل الأهل الأخيان والرفقان وناس الإيف البعيدين والقريبين والجيران بأروس أنا ولتهم وأخوهم ورفيقهم عبد العزيز حسيني العروس تبقى يوم السبت أم بكرة والعزومة يوم الأحد في كارتية تكرة هيلت الدليجي محمد قلة نكرر عبد العزيز ولا فكي حسيني فكي حسيني مؤمن محمد ولد الدليجي عبد الرحمن حسيني لوم الفرحة ببلغه لأمر عجيت مؤمن بنامة حسن محمد هارون أوزيل والشباب من مرمطوجي عبد الله أحمد كاكو محمد قطية رمات أمر والشباب من أمبتة وكيل حسن إبراهيم رخيص والشباب من هرنجاجي دبيتي أم محمد نور أخي والشباب من الدقي الكبير شاي محمد توم كتو دليجي إيسا أبكر والشباب من الدقي الزيفا دليجي جبرين حسيني والشباب من الدقي الكبير أبو أمر حسن أحمد آدم والشباب من الدقي المكايلة الشيف دي بارك جبرين رمات حسيني مكايلا والشباب من فرشة ماجرويا آدم أخي والشباب من هشاب القوز الشباب من كارتين مشطيرة في كسري الشباب من كارتين يبو في كسري الشباب من كارتين دمب في نجمينة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين وكل الشباب من تكرة بأروس أنا ولدتم أخوهم ورفيقهم عبدالعزيز حسيني على رصب يوم السبت والأزومة يوم الأحد في تكرة هيلت الدليجي محمد قلة والحفلة بحية الحاج ولدم بتيوة فضل آدم توم آدم أخونا آدم كونغولي بشارة عبد الرحمن أبضان حسن أبضان دوك أبضان محمد آدم الحاج عجيت هارون محمد حسن هارون الجراك عبد الرحمن موسى عبد الرحمن محمد توم عمر آدم محمد رمات جبرين رمات هارون أبكر إما أبكر إيسا موسى أبكر جيمي جبرين جيمي لوم الفرحة ببلغه ليتوم محمد حسن محمد فكي عبد الله أجيت عبد الله أبكر آدم عثمان آدم حسن أبدقين عبد الله جبرين التجاني جبرين محمد جبرين جدة جبرين رمضان جبرين عبد الله دنا أحمد دنا قنبو أخي بنية حسن حسن أبكر عمر أبكر أخي أجيت آدم أجيت والشباب هنا مرمي أمتكوزة مؤمن طاهر عمر إدريس إدريس جوغلي عبد الرحمن جوغلي والشباب هنا مرمي أم ألقي محمد دنجلمي الزين حسن حسن ويلكم سلوم والشباب هنا الله رايكي أبقدر جدة وزوجة أخي آدم محمد أبقساء وزوجة حواء محمد أبا جبرين محمد آدم جبرين آدم يونس آدم دنا آدم محمد جيمي شمشور جيمي والشباب هنا شنفري حسين بشارة محمد صالح عبد الكريم بلام طاهر موسى إما أبا جدة ولد الشيخ حسين جرمة والشباب هنا شنفريات جدة ولد بشير مام عبد الرحمن أبكر كردي والشباب من السكولدي يمر إدريس عبد الكريم إدريس التوم محمد والشباب من الفوات أبكر سيد دنا سيد آدم سيد محمد دنا الدقل إدريس هارون جدة والشباب من الشقيق
آدم علي الجد علي وشباب نكيسة ولكل الأهل البر والداخل بعروس أنا فني إيه آدم العروس سبق يوم السبت والعزومة نفس اليوم في الطويل هي اللي بلا ما أبكر هارونة بلاك اللي جينا سرتي إن شاء الله نكرره عفوا واصل بلاغات بلاقينا فرحة الشيب دكاري يسيني أجيت عبد الغني محمد أجيت عبد الغني قنبو أجيت عبد الغني عبد الله أجيت عبد الغني هو أجيت عبد الغني ميمون أجيت عبد الغني دقلوش حسن المير محمد حسن قلديمة حجار حسن قلديمة كوميسير السيار حسن قلديمة الأس عبد الرحمن حسيني يونس حسيني الشيخ محمد عبد الله فرونغوي عبد الله الشيب دكاري جبرين عبد القادر دلقي أبيت محمد أجيت محمد إيلي محمد الشيب دكاري الشيب دراس محمد القاضي الحاج بدري القاضي يوسف بكي القاضي يوسف الإمام بابكر أجيت الإمام بقدري إدريسة صوري إدريسة محمد أحمد إيسى محمد صالح أمر مؤمن أمر هارون أنبياء محمد بلامة أخي محمدية هارون محمد حلوف حسن محمد أوغو حسن محمد المعروف أوغو محمد يو القوني حسن أبو بكر الإمام أبو بكر القاضي يوسف أبو بكر جبرين عبد الرحمن كوشا الضيف عبد الرحمن قرقورة قرقورة عبد الرحمن دلقي سيني هارون الضيف هارون وآدم مكايلة لوم الفرحة ببلغوا للشيخ بشير آدم إيسا سوساو وآدم حسن مكايلة إدريسة مكايلة إيسا آدم أخي عبد الرحمن آدم أخي بشير الكوش أحمد أبو بكر الكوش محمد عبد الله المعروف بكديك آدم عبد الله بوبي إدريس عبد الرحمن مكايلة الإس آ أحمد عبد الرحمن مكايلة كولتا مكايلة بابا كولتا قنبو يسيني الديركتور أبيسو إدريسة جبرين دقدوك والشباب نمسنين كبيري رماد آدم يوسف آدم جرما آدم جبرين رماد مكايلة دقو يسين عبد الله الشيف دكاري مالود عبد الله محمد هارون قدو توم قدو الإمام التجاني والشباب نمسنين صغيري الإمام بشير إبراهيم الشيف دكاري إيسا بشارة الحاج بشارة محمد عبد الرحمن أنجني أبيسو محمد أبيسو محمد جونغران عمر علي الأس آ قنبو كليسم أليفة إيسا الإمام الحبيب أحمد عبد الرحمن والشباب في نبو الطلوالي أين سيبي حسن علي الكونسيي موسى أبونا إما الكاف مست أخونا والشباب في نبو الطلوالي دو كوكاب موسى توم أمباري دوغو جبرين أندوسا والشباب في نجوغولي عبد الرحمن محمد إجلا في جنبور أين الحاج آدم إدريسا أبا إدريسا عبد الغني إدريسة عائلة عبد الرحمن عبدقين محمد شواء إدريسة عثمان كونغي وشباب نمسنين مدي جبرين إيني الحاج توم موسى جبرين عبد الله إيني عبد الله رماد عفوا رماد السيار وشباب نهمر القوز الحاج محمدية عفوا قريم عبد الله محمد تيت عبد الله وشباب في جنيبور دو جبرين إيني الحاج توم موسى جبرين عبد الله إيني عبد الله رماد رماد السيار وشباب في نمر القوز الشيف دكاري محمد شكتي الحاج أجيت الإمام حسن سليمان الشكتي حسن قجيج الشيخ إدريس زكريا موسى أبوي الكوميسير رمومن جبرين إدريسة خرسة حسن الشيخ حسن إدريسة والشباب من آلايا شايب إيسا توم إيسا صالح أحمد محمد أبكر جيمي نايم والشباب من آداء إيسا دلقاء اللوانة هسيني جيمي موسى بشارة موسى الشيف دكاري عشو بشارة إدريسة عبد الله والحجة والشباب من النيجيري الرئيس قطية جبرين ضهية جبرين دلقاء جبرين المعلم محمد كوشية أبجد آدم عبد الله جبرين الأس آ اللوان جبرين محمد السم جبرين الجنداي آدم محمد جدو محمد إدريسة عبد جليشي بشارة ماما عبد الله ماما الجوني المعلم والشباب نبربيطي دلقاء أبو بكر إدريس ساكن هارون ساكن جبرين الزميل شيخ أبو بكر إدريس شيخ أبو بكر حسن ساكن الأس آ محمد تناني السيبي ناني محمد عمر حسن مانوغا جبرين أبو بكر رماد أبو بكر والشباب إن أدا ساكن السيبي جدة ولا ناني
Bola Hisseini, Al-Hajja Umar Ati, Adim Ma Azarak, Ibeta Ambatewa, Al-Sawri, wa Shababin Ambatewa, Dagam Abakar, Isa, Abdullahi Umar, Al-Fay, wa Shababin Abkoma, Tom Abdullahi, Al-Raisa Hajje, Figilmey, Abba Guruna, Al-Sheikh, Bakari Al-Sheikh, Al-Hajja Dineni, Ajit Shuun, Aylat Dudu, Al-Hajja أكي طاهر وشباب من الطيور عبد الله والأمن إلو محمد الهاجة دنا آدم مجقر وشباب من جقيمي إفيط اللوان جد اللوان هارون جبرين حسن كوتي إبراهيم ولا إجيلي عبد الله لبن وشباب من فلقة ملام جبرين دودو إيمت وشباب من أنخر جرم جبرين شايبو آدم ممستا قري والشباب من النوارة الشيف دراس حسب الله محمد محمد جامي حسب الله عبد الرحمن جنبلاص والشباب من ملومة الحاج حارون أمبيتشيك حسنة ولا برما والشباب من ساجيري رمات الأماجي محمد موسكو أبونا إيه أبونا دي مليمي حارون والشباب من كارتيه الأماجي خال رمات بلام رمات فاكيري والشباب من اللبيت كوشة حسنة بشارة أجد أنكسير السيد والشباب من إفني كورة بشارة في مشاقة أم أبو موسى هنيمي الحاج موسى أشي أجد والشباب من أنقبو حج خديجة بني أم الله جيمي حج هو جيمي زارة رمات مسوق جبرين كلهم في جنبور أين ولكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بعروسنا ولدتهم وأخوهم سليمان أجدت عبد الغني على رصب يوم السب والعزوم يوم الأهد في كارتي أبور جاهلية الدليقي إبت محمد كرر البلاغ الشيف دراس حسيني أجدت عبد الغني محمد أجدت عبد الغني قنبو أجدت عبد الغني عبد الله أجدت عبد الغني هو أجدت عبد الغني ميمون أجدت عبد الغني دوغولوش حسن المير محمد حسن قلديمة حقار حسن قلديمة الكوميسير السيار حسن قلديمة الإساء عبد الرحمن حسيني يونس حسيني الشيخ محمد عبد الله فرونغوي عبد الله الشيف دكاري جبرين عبد الغني عبد القادر دلقي إبيت محمد أجيد محمد إيلي محمد الشيف دراس محمد القاضي علاج بدري القاضي يوسف فكي القاضي يوسف الإمام بابكر أجيد الإمام بقدري إدريسة صوري إدريسة محمد أحمد إيسى محمد صالح أمر مؤمن أمر هارون أنبياء محمد بلامة أخي

délégué Hisseini, délégué Hisseini Haroun, Abdef Haroun, wa Adam Makaila, Lomal Farha Bubalogu, le Cheikh Bachir Adam Issa, Sausau Adam, Hassan Makaila, Idrissa Makaila, Issa Adam Akhay, Abdurrahman Adam Akhay, Bachir Al-Kouch, Ahmed Abbakar Al-Kouch, Mohamed Abdullahi Al-Marouf Bekidik, Adam Abdullahi, Bobby Idriss Abdurrahman Makaila, S.A. Ahmed Abdurrahman Makaila, Kulta Makaila, Kulta Abdullahi, Baba Kulta, Gombo Hisseini, Directeur Abiso Idrissa, Jibrin Dagdog, Wokulla Shabab in Msinene Kabiri, Ramad Adim, Yusuf Adim, Jarma Adim, Jibrin Ramad, Makaila Dago, Hissein Abdullahi, Ashab Dekare, Malud Abdullahi, Muhammad Haruna Gadu, Tom Gadu, Al-Imam Tijani, Wokulla Shabab in Msinene Sagairi, Al-Imam Bashir Ibrahim, Ashab Dekare, Isa Bishara, Al-Hajja Bishara, Muhammad Abdurrahman, Angini Abiso, Muhammad Abiso, Muhammad Jongarang, Umar Ali, Al-S.A. Gombok Lesim, Alifa Isa, Al-Imam Al-Habib, Ahmed Abdurrahman, Al-Shabab, Nibutalwali, C.B. Hassan Ali, Al-Conseiller Moussa Abouna, Emma Al-Kaf, Masta Akhuna, Al-Shabab, Nibutalwali, D. Kokab Moussa, Tom Ambare, Dogo, Jibrin Andousa, Al-Shabab, Nina Jiguli, Abdurrahman Mohamed Ejela, Figinebor, 1. Al-Haj Mamadie, Grem Abdullahi, Mohamed Tita, Abdullahi wa Shabab in Guinebour D. Idrissa Galadima, Mohamed Gloum, Adam Idrissa, Abba Idrissa, Abdel Ghani Idrissa, Aylat Abdurrahman Abdigin, Mohamed Shua, Idrissa Osman Kongé, wa Shabab in Msinene Mede, Jibrin Ine, Al-Haj Tom Moussa, Jibrin Abdullahi Ine, Abdullahi Ramat, Ramat Sayar, wa Shabab in Hamral Goz, Al-Chef de Karim Mohamed Shakete, Al-Haj Ajit, Al-Imam Hassan Suleiman Shakete, Hassan Gijej, الشيخ إدريس زكريا موسى أبوي الكوميسار رامومين جبرين إدريس خرس حسن الشيخ حسن إدريس والشباب من علايا شايب إيسا توم إيسا صالح أحمد محمد أبكر جيم النايم والشباب من أدا إيسا دلقاء اللوان هسيني جيم موسى بشارة موسى الشيخ دكاري أشو بشارة إدريس عبد الله ولا حجي والشباب من النيجيري الرئيس قطية جبرين ضهية جبرين دلقي جبرين المعلم محمد كوشي أبجت آدم عبد الله جبرين الإس آ عبد الرحمن اللوان جبرين محمد السم جبرين الجنداي آدم محمد جدو محمد إدريسا الدجليشي بشارة ماما عبد الله ماما الجوني المعلم والشباب نبربطي دلقي بكر إدريسا ساكن هارون ساكن جبرين الزميل الشيخ أبكر حسن ساكن الإس آ محمد ناني السيبي ناني محمد أومر حسن مانوغا جبرين أبكر رماد أبكر الشباب هنا هذا ساكن السيبي جدا والناني بولا هسيني الحاج أومر آتي آدم أزرق إبيت أمبتيوة الثوري والشباب هنا أمبتيوة دقام أبكر إيسا عبد الله أومر الفي والشباب هنا بكومة توم عبد الله الرئيس حجي في قلمي أبا قرونا الشيخ بكري الشيخ الحاج دينيني الجد شؤون آيلة دودو الحاج أكي طاهر والشباب من الطيور عبد الله والأمني إلو محمد الحاج دنا آدم جقر والشباب من جقيمي إفيط اللوان جد اللوان هارون جبرين حسن كوتي حسن كوتي إبراهيم ولا إجيلي عبد الله لبن والشباب من فلقة بلاما جبرين دودو إيمت والشباب من أنخر جرم جبرين شايبو آدم ماماستا قري والشباب من النوارة الشيف دراس حصاب الله محمد محمد جامي حصاب الله عبد الرحمن جنبلاس والشباب من إلومة الهاجة هارون أمبيتشيك حسن أولا برما والشباب من ساجيري رمات لاماجي محمد موسكو أبونا أين أبونا دو مليمي هارون والشباب من كارتية لاماجي خالة رمات بلام رمات فكيري والشباب من اللبيط كوشة حسنة بشارة أجدة أنكسير سيد والشباب من إفني كوري بشارة في مشاقة أما بوع موسى حليمي الحاج موسى أشي أجد والشباب من نقبو حج خديجة بنية أم الضلاية جيمي حج هو جيمي زارة رمات مسوقة جبرين كلهم في جنبور أين ولكل الأهل البر والداخل البدين القريبين بأروس أنا ولدتهم وأخوهم سليمان أجدت عبد الغني أروس بيوم السب ولا أزومة يوم الأحد في كارتيه أبورجا هيلت الدليجي بيت محمد

الساعة 7:55 دقيقة نمشي لمكانة الفن ناخذ نفس ونلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف لكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة هدية خاصة لكل المستمعين بلا أصول نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد هدية لكم أنتم المستمعين قاعدين تابعونا من 23 ولاية كابين تكنيك

قبل ما نختم البرنامج في بلاغ أنا وفا في كاتيه أنجبو شاريمير الناس كتبوا أحمد محمد أبوبان وفي واحد رسل لنا رسالة بقول أبضان أنينا قاعدين نقروا الشيء الكتبوه في الورقة الشيء المكتوب في الورقة ده بس أنتو جبتو ده بس أنينا نقروا لكن أنت تكتب رسالة تقول لي اسم أبضان وما لا أنا قريت أبوبان أنتو بس كتبتو وجبتو مكتوب فوق أبوبان ده أنا ما عندي فوق أي دخل وما في عندي فوق أي ظنب الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لازم لنا اللي بجب عنا بكلم لكم بكلام فرنسي بقولوا لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان قدمنا في طاولة المراقبة جان بابيجي في مكنة الفن ساوي كيوان كريو قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ناقش الدكتور سيتاك يومباتنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع سعادة السفير الصيني لدى البلاد وان شينغ، ناقش سبل تعزيز التعاون فيما بينهما خاصة في مجال تعزيز التعليم العالي والتدريب المهني ووضع استراتيجيات مستقبلية لدعم المنظومات التعليمية التشادية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا يستقبل السفير الصيني سعادة وان شينغ، اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة تطوير أداء النظام التعليمي والتكوين المهني وكذا وضع استراتيجيات طويلة الأجل ترمي إلى خطط وطنية شاملة لتطوير قطاع التعليم. السفير الصيني سعادة وان شينغ عقب خروجه من اللقاء صرح للصحافة أنه خلال اللقاء تمت مناقشة العديد من المواضيع والمقترحات البناءة التي تسهم في دعم النظام التعليمي، مضيفا السفير بأنهم سيعملون مع الجانب التشادي من أجل تنفيذ الاستراتيجيات التي تم طرحها والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون التربوي بالشكل المطلوب، مشيرا السفير إلى أن تشاد ودولة الصين تربطهما علاقات مميزة في كافة المجالات، كما تسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم في البلدين وبين الباحثين والمسؤولين والأساتذة العاملين في هذا المجال، فضلا عن توفير برامج تدريبية متطورة لتمكين المعلمين مهنيا.
1: ترأست أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية دكتورة جولي كوجي، ترأست فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الدورة الشهرية نسخة هذا العام 2026. كان ذلك بمدرسة بوت البقرة في الدائرة 7 للعاصمة أنجمينا. محمد عمر إدريس.
3: معا من أجل عالم يحترم القواعد، شعار هذا العام للاحتفال باليوم العالمي لنظافة الدورة الشهرية دورة 2026، والذي يدعونا إلى التعبئة الجماعية للسلطات والشركاء والأسر والمجتمعات. النائب الأول لعمدة الدائرة 7 نودومباي بونير أكد التزام دائرته للوقوف جنبا إلى جنب مع السلطات التعليمية والشركاء بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة صحية ووقائية. أكد التزام دائرته للوقوف جنبا إلى جنب مع السلطات التعليمية والشركاء بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة صحية ووقائية شاملة للفتيات في مدارسنا ومجتمعاتنا، موضحا أنه لا ينبغي لأي فتاة أن تتغيب عن المدرسة أو تفقد ثقتها بنفسها بسبب الدورة الشهرية. ممثل منظمة اليونيسيف بالبلاد ليسانو كليستيني ذكر أنه لا تزال العديد من الفتيات الصغيرات يواجهن صعوبات تتعلق بنقص المعلومات وعدم كفاية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة. أمينة الدولة في التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة دكتورة جولي جوجي قالت أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لزيادة الوعي في مجتمعاتنا حول النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، موجهة رسالة خاصة للفتيات مفادها أن الدورة الشهرية ليست مرضا ولا مصدرا للخجل، إنها علامة على الصحة والحياة ومرحلة طبيعية من مراحل نموك ومرحلة طبيعية من مراحل النمو. هذا وفي نهاية المناسبة قدمت وزارة التربية عبر شركائها أدوات ومنتجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية لصالح تلميذات مدرسة بط البقرة.
1: قام وزير الطاقة والمياه كان بباسالي مارسالي بزيارة إلى مدينة بونغور حاضرة ولاية مايوكيبيا الشرقية، وذلك من أجل الوقوف على مدى تجهيز الأعمدة الكهربائية لمشروع إنارة المدينة. رافق الوزير في داخل المدينة خلال تجوله المندوب العام للحكومة لدى الولاية عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل.
4: تأتي هذه الزيارة بعد مرور 3 أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع من قبل رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، منتصف شهر فبراير الماضي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز خدمات الكهرباء وتحسين ظروف المواطنين. وخلال الزيارة توقف وزير المياه والطاقة كنابي باسالي مارسيلان بمركز تجهيز الأعمدة الكهربائية، حيث اطلع على مراحل تصنيع القوالب وجودة مواد البناء المستخدمة، كما استمع إلى شروحات مفصلة من القائمين على المشروع الذين أكدوا أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة، مشيرين إلى أنه تم حتى الآن تجهيز ما يقارب 900 عمود كهربائي. وأكد الوزير على أهمية احترام المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المناسب، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة السلطات المحلية لسير الأعمال وحرصها على إنجاح هذا المشروع الحيوي. من جهته أكد سيديمي حرصه على متابعة أعمال هذا المشروع الذي يعكس إرادة الحكومة في الحد من معاناة المواطنين مع أزمة الكهرباء. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رسميا مدينة غوزبيدا تحظى بمحطة طاقة شمسية بسعة 2.5 ميجاوات، حيث تم تدشين هذه المحطة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا صادق سبيرا. تفاصيل مع رضية معروف.
5: خطوة مهمة في تاريخ ولاية سيلا، حيث حظيت مدينة غوزبيدا بمحطة للطاقة الحديثة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بسعة تصل إلى 2.5 ميجاوات، مع نظام تخزين 5 ميجاوات في الساعة ومولد إحتياطي بسعة 550 كيلومتر فولت أمبير، وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية لتسهيل وصول الطاقة لسكان مدينة غوزبيدا. بداية رحبت النائب الأول لأمة مدينة غوزبيدا ظهر عبد الله بالحاضرين، كما أشادت بهذه البادرة التي ستسهم في تحسين حياة السكان، معتبرة بأن الطاقة هي محرك التنمية. من جهته المدير العام للوكالة من أجل تطوير الكهرباء الريفية وإدارة الطاقة أديريم يونس دوسة محمد قال إن هذا المشروع هو تطبيق لسياسة مشير جات ضمن الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية أثناء فترة الانتخابات. في خطابه المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللواء سادس سبيرا دينغا، أكد بأن هذا الإنجاز يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وبقص الشريط، فإن مدينة غوزبيدا تحقق حلما يراودها منذ سنين، وإن إنارة المنطقة أصبح واقعا ملموسا بفضل السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية في ظل ولايته الحالية. غوزبيدا، رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
1: نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد ورشة عمل لتقييم مشروع دعم منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان في تشاد، والمعمول أو الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. محمد موسى أحمد طاهر.
6: أطلق مشروع دعم منظمات المجتمع المدني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2023، ومن المقرر أن ينتهي في 30 من يونيو 2026. في كلمته رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكس أوهانزو، أوضح بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي دعانا إلى تنظيم هذه الورشة، مضيفا بأن هذه الورشة تمثل مرحلة أساسية في تنفيذ هذا المشروع، حيث أنها تتيح فرصة قيمة لتقييم الأعمال المنجزة. من جانبها رئيسة قسم الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في تشاد آنيا سوكوفاكس أوضحت بأنه تم تقديم 14 منحة ل14 منظمة مختلفة مختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تشاد، الأمر الذي يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الكرامة الإنسانية وتحسين الوصول إلى العدالة. هذا وتهدف الشراكة بين الجهات المنظمة إلى طرح الآراء التي من شأنها التكيف مع هذا المشروع، بما يعمل على ضمان الحقوق وتحقيق الأثر المستدام على المدى الطويل.
1: إلى ولاية كانم، في تلك المنطقة يعمل السكان على إنتاج العطرون بالمنطقة. طريقة الاستخراج تقليدية، لكنها في نفس الوقت تقضي الحاجة أو تسد جانبا من الإنفاق الشخصي لسكان هناك. أهمية هذا الموضوع جذبت انتباه أونما ماو بإعداد هذا التقرير الذي عده موسى أمبود عبد الله ومع مصطفى بشارة محمد من هنا العاصمة الجميلة.
7: في قلب صحراء كانم يختبي كنز معدني إلى وهو العطرون. وبالرغم من استقلال هذه الثروة يتم بطريقة تقليدية وفي الهواء الطلق عبر استخدام معدات بدائية، حيث يقوم المنتجون باستخراج طبقات العطرون المتكونة من تبخر المياه المالحة في الأودية، وبعد استخراجه ينخلي العطرون ويجفف قبل نقله إلى مختلف أسواق الولايات والدول المنطقة. ويقول تجاني علي بكر أحد منتجي العطرون في وادي بورا، وهي منطقة تقع على بعد 18 كيلومترات من نوكو،
8: يعد هذا المورد الطبيعي ثروة مهمة يتم استخراجها وتسويقه محليا وإقليميا، كما يصدر إلى عدد من الدول المجاورة مثل نيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها. ويشهد هذا المنتج طلبا كبيرا، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة تأثر الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
7: يتميز عطرون كانم بأهمية خاصة بسبب نقائه العالي، الأمر الذي يدفع الناس إلى الإقبال الكبير عليه. ويعد استخراج هذا المورد المعدني ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر مصدر رزق لعدد كبير من السكان ويساهم في تعزيز الإيرادات المحلية رغم أن نشاطه لا يزال تقليديا.
9: استغل هذه المورد مع إخوتي منذ سنوات طويلة، أبلغ من عمري 79 عاما، وقد ورثت هذه المهنة عند والدي وهو بدوره كان يعمل فيها منذ زمن طويل لا أعرف مدته. وبفضل استخراج العطرون تمكن بعض الأشخاص أما تحقيق الثروات، أما نحن فالخليل الذي نجده نستخدمه في تسجيل الأطفال في المدارس وشراء الأدوية وتلبية احتياجات الأسر الأخرى. وعندما تأتي الشاحنات لتحميل العطرون فإننا ندفع عيدا الضرائب، لذلك فالفائدة لا تعود علينا وحدنا، بل إن الدولة عيدا تستفيد من أموال.
7: غير إن الأودية القنية بالعطرون أصبحت في الأواني الأخيرة مهددة بارتفاع منسوب المياه الجارية المالحة التي تغمر مواقع الاستخراج وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج. ويرى المندوب العام للحكومة لدى ولاية كانم إسحاق كوتي يعقوب إن استغلال هذه الثروة المعدنية تستحق التحديث.
8: أوضح أن موقع الاستغلال غمرته مياه الأمطار، مما أثر بشكل واضح على نشاط الاستخراج وأدى إلى تراجع العائدات التعدينية. ولهذا السبب سيتم السعي إلى مخاطبة الجهات المعنية للنظر في سبل مساعدة المستغلين التقليديين على تصريف هذه المياه، بما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع الإيرادات الضريبية التعدينية لصالح الدولة.
7: ويضيف المندوب على الرغم من أهميته اقتصاديا واجتماعيا للعطرون، إلا هذا المورد يواجه عدة تحديات تتعلق بالتطوير والتصنيع.
8: نعم، سيتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المناجم ووزارة التجارة، حيث سيوفد مسؤولون ووزراء إلى الموقع لمعاينته ميدانيا والعمل على تحديث استغلال معدن الأطرون في هذا الموقع، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع العائدات.
7: وفي هذا السياق يوجه المنتجون نداء إلى صانعي القرار من أجل إنشاء مصنع لاستغلال العطرون بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز إيرادات الدولة.
1: أعلن ظهر اليوم نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور هارون إدريس حميد، أعلن من الأراضي المقدسة عن تعجيل رمي الجمرات أو اقتصارها في يومين، وذلك نسبة لارتفاع درجات الحرارة الحاد بالمملكة العربية السعودية. هذا الإعلان جاء بعد التشاور مع وزارة الحج. عبد الجليل عبد المكرم آدم من هناك.
10: تأسيا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قرر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن تعجيل رمي الجمرات في أيام التشريق في يومين. وفي يوم الجمعة الموافق 29 يونيو يغادر جميع الحجاج التشاديين مشعر من المقدس قبل غروب الشمس إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة التحلل الأكبر. النائب الأول للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور هارون إدريس حامد:
11: الشمس هذه صعبة فلا بد من أن نتعجل، فقررنا أن نتعجل، نجلس اليوم نبيت. يجب علينا أن نقول بالتسهيل والتيسير في الحج، تستطيعون أن ترموا بعد صلاة الصبح.
10: وعقب ذلك قدم رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة إدريس دوكنيا دكير عن حصيلة عمل اللجنة خلال موسم حج هذا العام.
12: أمين السنة فاتت شلنا الدل، معنا آخر خدمات.
13: السنة شلنا سي بلس،
12: معنا ما نقدر نشيلو انتو حجاج ما هيشن علينا ما نقدر نشيلو،
13: كان نشيلو يكون بفلوس زيادة. وفي جات تقولوا لنا لا لا لا، الحجاج واحد ببيع بغر، واحد ببيع خنم، واحد ببيع خلة، وهاي سويتوا لنا خالي يا اخواني. الحاج ما سوسيال، كان عندك مويه الدال، كان ما عندك الاول. اليوم تشيلوا افريكان، تشيلوا افريكان كقاعد هنا كفيوا في زوندا ما في مطلوب.
10: المناسبة توجد بختم أكثر من 250 عودة قرآنية من قبل المشايخ والقراء وحفظة كتاب الله الذين عكفوا منذ أن وطأت أرجلهم الأراضي المقدسة، تضرعا إلى الله بأن ينعم على الحجاج بالتوفيق في أداء مناسك الحج، وأن ينعم البلاد بالأمن والاستقرار.
1: نعم عبد الجليل، تقبل الله تلاوة القرآن ودعاء المشايخ هناك وجعل بلادنا مستقرة آمنة ومطمئنة. ننتقل إلى الصفحة الثقافية الأسبوعية، وفي هذا الخميس يتناول محمد عمر إدريس أهمية التنوع الثقافي التشادي.
3: احتفل العالم مؤخرا باليوم الدولي للتنوع الثقافي في شهر مايو الماضي، وهنا في تشاد يحمل هذا الاحتفال صدى خاصا، فمع وجود أكثر من 300 مجموعة إرقية وعشرات اللغات وتنوع واسع في الموسيقى والرقص والمأكولات والتقاليد والمهارات، تتمتع البلاد بثراء ثقافي استثنائي، لكن هذا التنوع قد يكون مصدر قوة كما قد يتحول إلى مصدر للإدام الثقة والانقسام عند إساءة فهمه أو استغلاله. فما العمل إذن لتحويل هذا التنوع إلى قوة دافعة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي؟ أولا علينا أن نعترف على بعضنا البعض بشكل أفضل. لا يزال الكثير من التشاديين يجهلون ثقافات المجتمعات الأخرى. يجب على المدارس ووسائل الإعلام والمهرجانات والمراكز الثقافية أن تولي اهتماما أكبر لجميع ثقافات البلاد دون استثناء. ثانيا علينا تشجيع التبادل الثقافي بين المحافظات والشباب والفنانين والمجتمعات المختلفة، فعندما نتشارك الموسيقى والرقص والقصص والوجبات تتلاشى الأحكام المسبقة تدريجية. من الضروري أيضا تعزيز اللغات الوطنية وحماية التراث الثقافي ودعم الفاعلين الثقافيين الساعيين إلى تحقيق التماسك الاجتماعي. وأخيرا يجب على كل مواطن أن يدرك أنه لا توجد ثقافة أفضل من الأخرى، فالتنوع الثقافي في تشاد ليس نقطة ضعف، بل هو ثروة وهوية مشتركة وفرصة لبناء السلام والعيش معا وتوحيد الأمة في تعددها. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حراتي.

عشت الخريف خضرا خلال نهارك عشت الخريف خضرا خلال نهارا حنان جف عيوننا سوانا سهارا حنان جف عيوننا سوانا سهارا حنان جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال